قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعين الأفاضل مستمعين الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح عبر الموجة العامة 106.3 FM. وحتى تمام الثامنة نتواصل وإياكم في متابعة إخبارية صباحية لأبرز وآخر المستجدات المحلية وكذلك العربية والدولية. اليوم هو 2/7 من سبتمبر أيلول لعام 2026، الموافق 25 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. في توقعات دائرة الأرصاد لحالة الطقس لهذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار يصرف ب3 شواكل وأجورة واحدة، دينار الأردني ب4 شواكل و25 أجورة، اليورو الأوروبي ب3 شواكل و49 أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

من جديد متابعينا، نبدأ التغطية الإخبارية الصباحية ضمن هذا الصباح بمتابعة المستجدات الميدانية في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.

الضفة أعلنت وزارة الصحة الليلة الماضية استشهاد الشاب عمر محمد الطوباسي 20 عاما متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس خلال هجوم على قرية حجة شرق قلقيلية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على القرية إحداها في الرأس، أعلن عن استشهاده لاحقا والآخر في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في الفخذ ونقل المصابون إلى المستشفى. ويأتي الهجوم في سياق تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 2030 اعتداء خلال شهر آب أغسطس الماضي، منها 1400 اعتداءين نفذت من قبل قوات الاحتلال، بينما نفذ المستوطنون 628 اعتداءً.

في قطاع غزة استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون باستهدافات إسرائيلية، ومع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، هذا الاتفاق الذي على ما يبدو أنه بات حبرا على ورق بدليل ما يحدث على الأرض في القطاع من غارات تقتل المدنيين والأطفال بشكل يومي. 5 مواطنين استشهدوا بينهم طفلان كما أشرنا، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة مساء أمس إثر غارات جوية استهدفت مركبة ومواطنين في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن الطفل سعدي غالية ويبلغ من العمر 7 سنوات استشهد وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد الشاب حسن ساقلة متأثرا بإصابته بإطلاق نار من رافعات الاحتلال الإسرائيلي قرب ملعب فلسطين غربية مدينة غزة.

شهد مواطن وأصيب آخرون بحالة خطيرة، أحدهم وصفت حالته بأنها خطيرة باستهداف مجموعة من المواطنين قرب مطعم الطابون غربي المدينة، كما استشهد مواطن وابنته وأصيب آخرون بعضهم بحالة خطرة أيضا جراء استهداف الاحتلال سيارة في منطقة النصر غربي مدينة غزة. وقالت المصادر الطبية أن الشهيدين هما يوسف عكيلة وطفلته وفاء البالغة من العمر 8 سنوات، وكانت برفقته لحظة استهداف المركبة. ومساء أمس أيضا أصيب مواطنان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قطر شرقي مدينة حمد شمال خان يونس.

0: طبعا نتحدث عن يوم دام شهده قطاع غزة يوم أمس بارتقاء 5 شهداء كما أشرنا وإصابة آخرين في سلسلة استهدافات وغارات نفذتها مقاتلات ومسيرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة بدءا من صباح أمس وحتى ساعات الليل الفائت.
1: غزة في هذه الساعات في هذا الوقت المتأخر من هذا الليل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواطنين في هذا الشارع الحيوي في وسط مدينة غزة. هذا الشارع الذي يمتلئ بخيام نازحين, يمتلئ يعني الناس بالمدنيين, يمتلئ بالناس المارة في هذا الشارع. هناك مدرسة في هذا الشارع, هناك مواطنين, خيام نازحين, شارع وطريق حيوي في قلب وفي وسط مدينة غزة. الاعتداءات لا زالت مستمرة, الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقصف, لا زال يستهدف, لا زال يقتل. العالم أجمع ينظر, العالم صامت كعادته, لا تغيير لا جديد.
0: باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن الاحتلال الإسرائيلي قتل الطفلة وفاء عكيلة في قصف من طائراته أثناء مغادرتها لمكان تلقيها دروس اليوم الأول من العام الدراسي في جريمة مركبة تؤكد على استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة. وشدد قاسم في تصريح صحفي على أن صمت مجلس السلام ومديره ميلادينوف لا يمكن فهمه إلا تواطؤا في هذه الجرائم وعجزا عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها. ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام إلى اتخاذ موقف واضح وعملي من هذه الجرائم وفضح الموقف الإسرائيلي الذي يتلاعب بمجلس السلام وقراراته.

0: قطاع غزة فقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مواطنا وهو يوثق الدمار الذي حل بالمنطقة التي يقع فيها منزله قبل أن تباغته طائرات الاحتلال بإعادة القصف من جديد، حيث نجا من هذا الاستهداف الثاني بأعجوبة وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد استهداف المنزل. نستمع وإياكم إلى هذا المقطع.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أجب السيارة، لا حول ولا قوة إلا بالله.

أيضا ودعت 100 شهيد في موكب جنائزي مهيب. رفات 100 شهيد جرى انتشالهم من تحت الأنقاض بعد سنوات إثر قصف عدة مبان على رؤوس ساكنيها في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وقد كان من بين هؤلاء 100 من الشهداء نحو 70 طفلاً.

قاسم التشييع تحدث الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل وأطلق صرخة مدوية أمام رفات الشهداء موصلا رسالة إلى العالم الذي يتابع ويشاهد بصمت العاجزين ما يحدث في قطاع غزة دون أي حراك.

0: الصحافة الأمريكي جاريد كوشنر يقول إن الولايات المتحدة تعمل مع حركة حماس بشأن ملف نزع السلاح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الهدف النهائي للخطة الأمريكية في القطاع. وأضاف كوشنر أن الجهود الأمريكية تتركز على دفع ترتيبات الخطة المتعلقة بمستقبل غزة في وقت تواصل فيه واشنطن مباحثاتها مع الأطراف المعنية بشأن المرحلة المقبلة. ذلك بينما أفاد موقع أكسيوس بأن إدارة ترامب تعمل على إعداد خطة استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب على إيران، تركز على تشكيل شراكة إقليمية وأمريكية تهدف إلى احتواء إيران، إلى جانب توسيع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وقالت المصادر في الإدارة الأمريكية إن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.
2: تذكر

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

العناوين الإخبارية البارزة: العليا الإسرائيلية تأمر بعودة الفلسطينيين المطرودين إلى بيوتهم في قرية جالود جنوب مدينة نابلس. تصدر 800 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري. بلجيكا ترفض استقبال طلاب من غزة رغم حصولهم على منح وتأشيرات. المركزية لحركة فتح تنتخب بالإجماع يوم أمس الفريق جبريل رجوب أمينا لسرها، بالإضافة لتكليف الدكتورة ليلى غنام بمفوضية التنمية والتمكين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت إن انتخاب رجوب وتكليف غنام يأتي في إطار مواصلة مسيرة العمل التنظيمي وتوزيع المهام الحركية والقيادية. واستعرضت اللجنة المركزية في اجتماعها الذي عقد يوم أمس في مدينة رام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، استعرضت تقارير مفصلة حول مستوى الجاهزية التنظيمية والتحضيرات الميدانية الجارية للانتخابات العامة المقبلة، واطلعت على سير العمل في اللجان المتخصصة والمجمعات الانتخابية في مختلف المحافظات التي تضم كافة الأطر والمكونات الحركية والتنظيمية وما تم إنجازه من إجراءات وأعمال في هذا الإطار.

المالية والتخطيط أعلنت مساء أمس تخفيض سعر البنزين 95 بقيمة نصف شيكل لتصبح أسعار المحروقات المحدثة لشهر أيلول سبتمبر الجاري على النحو التالي: بنزين 95 يباع بسبعة شواكل وخمسة وستين أجورة للتر الواحد، أما بنزين 98 فيباع بتسعة شواكل وإحدى وعشرين أجورة للتر، السولار يباع بثمانية شواكل وتسع وثلاثين أجورة للتر الواحد، والغاز بثمانية شواكل وتسع وثلاثين أجورة.

وأظهر مسح لبيانات وزارة المالية أن سعر لتر البنزين 95 صعد من 6 شواكل و67 أجورة في كانون ثاني يناير العام الجاري إلى 8 شواكل و15 أجورة في أيلول سبتمبر الجاري أيضا، وذلك بزيادة بلغت شيكل و48 أجورة لكل لتر، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 22% منذ مطلع العام الجاري حتى شهر أيلول الحالي. يعني هذه الزيادة أن تعبئة 50 لترا من البنزين أصبحت تكلف المستهلك نحو 407 شواكل في الشهر الحالي أيلول سبتمبر، مقارنة بنحو 333 شيكلا في كانون ثاني الشهر الأول بداية العام، أي بزيادة قدرها 74 شيكلا لكل تعبئة. أما من يستهلك 100 لتر شهريا فقد ارتفعت فاتورته من 667 شيكلا إلى 815 شيكلا بزيادة شهرية قدرها 148 شيكل.

ويتجاوز الاستهلاك السنوي من المحروقات في الأراضي الفلسطينية حاجز المليار لتر، يستحوذ وقود الديزل على نحو 60% منها. ورغم أن الديزل يبقى الأكثر اتصالا بالنقل العام والشحن والقطاعات الإنتاجية، فإن ارتفاع البنزين بهذه الوتيرة يضغط مباشرة على جيوب الأسر وشرائح واسعة من المستخدمين اليوميين للمركبات الخاصة.

إسرائيل انخفض سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 7.75 شواكل بدءا من الليلة الفائتة، بعدما وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمرا بخفض ضريبة الوقود بنصف شيكل للتر لمدة شهرين، وذلك بعد أن كان السعر قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. وقال مكتب سموتريتش في بيان إن القرار دخل حيز التنفيذ فورا بعد إزالة العائق القانوني الذي حال دون توقيعه على أن يستمر خفض الضريبة لمدة شهرين حتى نهاية شهر تشرين أول أكتوبر القادم، أي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

جيش الاحتلال يزعم في بيان لهم انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له شمال قطاع غزة، ويعلن شن هجمات ردا على ذلك. حملة مداهمات واعتقالات يشنها جيش الاحتلال في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل. اعتقال عشرات المواطنين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها في مخيم العروب شمال الخليل، فيما أغلقت جرافات الاحتلال عددا من الطرق داخل المخيم.

التي وصلتنا جرافات الاحتلال قامت بإغلاق الطرق المؤدية من مخيم العروب إلى بلدة بيت فجار بالصخور وكذلك الأتربة.

حي الضاحية بمدينة نابلس، جيش الاحتلال اعتقل الشاب خميس قنديل ونجله أيضا، فيما جرى اعتقال المحامي براء نواف العامر عقب مداهمة منزله في قرية كفر قليل جنوب شرق مدينة نابلس. حي الطير برام الله، فاعتقل جيش الاحتلال منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت الأسير المحرر أسامة نخلة عقب مداهمة منزله في الحي.

0: جيش الاحتلال إيال زمير يرفع سقف التهديد ويقول إن إسرائيل تستعد لحرب مفاجئة على عدة جبهات. جاء ذلك خلال حضوره يوم أمس مناورة مفاجئة على مستوى هيئة الأركان تهدف إلى اختبار جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريو اندلاع حرب مفاجئة ومتعددة الجبهات وفق وسائل إعلام إسرائيلية. الانتخابات الإسرائيلية تدخل مرحلة حاسمة، تحالف بنت ولابيد وصعود أيزنكوت يربكان حسابات نتنياهو. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

مجددا متابعي أثير راديو بيت لحم 2000، نتواصل وإياكم في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة. العناوين الإخبارية أيضا التي نتابعها وإياكم في هذا الصباح: النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة سيدة من بلدة علار شمال طول كرم. وبحسب بيان للناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات، فإن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية أصولا. كما توفي شاب في حادث سير وقع بين مركبة عمومية ومركبة غير قانونية على طريق بيت عور التحتة، كما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة. وقال ناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شابا يبلغ من العمر 21 عاما من قرية خربث المصباح غربي رام الله توفي في حادث السير هذا، وقد باشرت شرطة المرور التحقيق. الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني لواء أنور رجب يؤكد القبض على عدد من المشتبه بضلوعهم بمحاولة اختطاف ضابط أمن في محافظة طول كرم قبل أيام. وأضاف رجب في بيان أن القوى الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المركبات وقطع السلاح المستخدمة في محاولة اختطاف ضابط الأمن.

الأهلية يعقد لقاء موسعا مع فعاليات عزون في قلقيلية والبلدات المجاورة لها. سلطة المياه تبحث احتياجات بيت كاحل والظاهرية في الخليل. محافظة القدس تحذر من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى. وزارة الأوقاف تعلن تمديد فترة التسجيل لموسم الحج حتى مساء يوم الخميس المقبل. ثمان دول عربية وإسلامية تدين تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير أهالي قطاع غزة. الخارجية البريطاني يصف الشهادات التي استمع إليها من عاملين في المجالين الإغاثي والطبي داخل قطاع غزة بأنها مروعة. الانتخابات والهيئة المستقلة والائتلاف الأهلي تجدد التعاون لحماية الحريات خلال الانتخابات التشريعية.

الأخبار العربية والدولية نتابع وإياكم مستمعينا في جنوب لبنان. البداية إذ شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدات كفر رمان وعرب صليم والنبطية الفوقة، فيما استهدف الطائرة مسيرة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة في كفر رمان ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وفي دير الزهران استهدفت غارة إسرائيلية مبنى بعد دقائق من إصدار جيش الاحتلال إنذارا بإخلائه، في حين امتد القصف المدفعي إلى أطراف النبطية والجبل الرفيع وتلة الدبشة وأطراف كفر رمان وسط تصعيد متواصل في الجنوب. وكانت فرق الإنقاذ انتشلت فجر اليوم 10 مصابين من مبنى استهدفه جيش الاحتلال في كفر رمان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وسبق الغارات على دير الزهران تحذير إسرائيلي للسكان بإخلاء مبان قال الجيش إنها تقع بمحاذاة منشأة تابعة لحزب الله، وبرر الهجمات بإطلاق الحزب مسيرتين باتجاه جنوده فيما وصفها بالمنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان، معتبرا ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

الصعيد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار مارس الماضي وحتى 6 أيلول سبتمبر أي يوم أمس إلى 4362 شهيدا و12378 مصابا.

لقد شهد يوم أمس موجة دامية من الغارات الإسرائيلية تركزت في مدينة النبطية ومحيطها، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 8 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان، وإصابة العشرات. الصراع الإيراني الأمريكي يدخل منعطفا جديدا مع تصاعد الهجمات المتبادلة التي تستهدف ناقلات النفط والقطع البحرية، إذ لم يعد نطاق التصعيد مقتصرا على استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية عند خط الحصار، بل أيضا امتد ليشمل هجمات أمريكية طاولت ناقلات نفط داخل موانئ إيرانية. في المقابل، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي عن توجه بلاده لإعلان منطقة حظر جديدة خارج مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج، مشيرا إلى أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية.

أخبار الرياضة نتابع أبرز اللقاءات ونتائجها. يوم أمس برشلونة الإسباني حقق فوزا عريضا على فالنسيا بنتيجة 5 أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

في الدوري الإسباني تعادل كل من إسبانيول وإشبيليا بهدف لمثله، فيما انتهت مباراة ليفانتي وملغا بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما هز ديبورتيفو ألافيس شباك أوساسونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

0: في الدوري الإنجليزي الممتاز فانتهت قمة أرسنال وتشيلسي بفوز الأرسنال بهدفين مقابل هدف، وتعادل كل من إيفرتون ومانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الثالثة من عمر الدوري. أما في إيطاليا فقد تعادل كل من يوفنتوس وميلان بهدف لمثله، وأيضا بولونيا أمام ساسولو بذات التعادل لكن بهدفين مقابل هدفين. وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير في حفظ الله ورعايته.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

الآخر. يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني اللي rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: يجن الليل نجوم وتغار.
0: استمعينا اليوم الاثنين 7 أيلول سبتمبر لعام 2026، 25 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 12 دقيقة أو 13 دقيقة بعد الثامنة.
1: جن الليل نجوم طهار ما بدهم غيرك.
0: صباح الوطن الجميل، صباح يبدأ بأهله ويزدهر بعطائهم.
1: في بالكون أمار كبار حياتي.
0: سمعينا في كل صباح هناك أياد تعمل من أجل الوطن وقلوب تسهر لتحميه وعقول

الذين يمثلون أمل الغد، والموظفين الذين يخدمون أبناء مجتمعهم، وسائقي السيارات الذين يتحملون مسؤولية كبيرة على الطرقات. صباح الخير. لكل واحد منكم دور مهم، فالوطن لا يبنيه شخص واحد، وإنما تبنيه جهود الجميع، كل في موقعه وكل بإخلاصه وعمله. فلنبدأ يومنا بروح إيجابية، بكلمة طيبة وباحترام متبادل، ولنجعل من عملنا والتزامنا وسلامتنا عنوانا لوطن أجمل ومستقبل أفضل. الله يسعد صباحكم.

هذه تحياتي معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح. بدي أصب على كل مستمعينا، كل متابعينا، كل أهلنا، كل أحبتنا، كل أصدقاء برنامجنا اللي بيتابعونا واللي بيشاركونا واللي بيكونوا على السمع. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله. أهلا بكل متابعينا إذا على 0227748882 أو 3 نستقبل اتصالاتكم. بدي أصب على مستمعينا بالقدس. صباح الخير لإلك ليلى، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لأم علاء، لأم محمد. بنصب على نعيمة صلاح مستمعة دائمة لإلنا، دكتور مصطفى، مصطفى يعقوب يسعد صباحك، دكتورنا طبعا يسعد صباحك، رامي حمد صباح الخير لكل أحبتنا وأهلنا. ونحن معكم على الهواء مباشرة وبرنامج يوم جديد.

محمد من الدوحة، الله يسعد صباحك يا أم محمد والله يسلمك، يعني هي مستمعتنا كمان، صباح الخير لإلك. سامر دويك دويكات، يسعد صباحك يا سامر. مهيب قطامي، صباح الخير لإلك. يا حلوة صباح نهارنا فل، أدهم الخطيب، الله يسعد صباحك يا أدهم، بحكي صباح الخير لأحلى إذاعة وأجمل برنامج. أدهم الخطيب من الأردن، يسعد صباحك وبصبح على الكل، على ست ليلى طبعا، صباح الخير لإلك.

مستمعينا يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 1:30 الظهر في الاتجاهين. وبتنوه هيئة المعابر إلا أنه خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 الظهر فقط. نتمنى السلامة.

مقدمة دايما للجميع. أبو إبراهيم ماضي، الله يسعد صباحك، شكرا كثير.

0: ومن دورة عم بيتابعونا كمان أهلنا بالخليل بالجنوب. يسعد صباحكم.
1: ومعشعشة
0: بذاكرتي نابلسية.

أهلنا من دورة والخليل، الله يسعد صباحكم، تحديدا من الطبقة طبعا أنا يعني أول مرة بسمع فيها، يسعد صباحكم من وين عم بتابعونا، بكل الجنوب والشمال والوسط. أهلا طبعا هاي الأغنية مهداة لأهلنا بالجنوب كلهم، أهل الخليل وقراها كلهم، يسعد صباحكم.

وأحمد الشرقاوي، صباح الخير لإلك. إذن مستمعينا، نحن يعني كلنا سمعنا عن الحادث اللي صار قبل كم يوم أو الأسبوع الماضي، خلينا نحكي في شارع القدس الخليل أو في تحت بطون الوفا أو تحت بطون نصار. كان حادث فظيع جدا، أسفر عن وفاة شخص وإصابة زوجته، سائقة سيارة كمان انصابت هي وكمان أكم حدا. فالوضع كان صعب جدا، تخيلوا يعني حالة وفاة. اللهم عافينا ويحمي الجميع إن شاء الله يا رب، بنتمنى السلامة دائما للجميع. نحن ما بنتمنى الشر لأحد أبدا، فبنتمنى أنه ديروا بالكم، ولكن التعديات اللي كانت كمان على الطرق هي كمان ساعدت في تفاقم المشكلة، أنه لما كانت مسرعة السيارة وقلبت السيارة خبطت في الشاحنة الكبيرة اللي كانت موجودة. رسالتنا اليوم لكل شخص بيوضع إيده على الرصيف وبيستولي عليه وكأنه ملك شخصي لإله. الرصيف مش ملك خاص فيك، وليس ملك محلك، وليس ساحة خاصة فيك بتعمل بيها شو ما بدك. كل من يضع بضاعته أو مركبته أو حواجزه أو أي شيء بيمنع الناس من استخدام الرصيف وبيجبرهم على إنهم يمشوا على وسط الشارع وبين السيارات، عليه إنه يعرف إنه ما بيمارس حق، بل بيعتدي على حق الناس. والأكثر استفزاز إنه بعض هؤلاء بيتصرف وكأنه صاحب الأرض، وبيغضب إذا المواطن يعني إذا حاول إنه طبعا المواطن يمشي في الرصيف، لأنه هذا صار إله ملكه الخاص. أي منطق هذا وأي وقاحة إنه يتحول الحق العام إلى ملكية خاصة؟ أنت ما بتملك الرصيف، وبين الكلمتين فرق كبير. لا تقول هذا أمام محلي، ولا تقول هذا أمام بيتي، ولا تقول أنا أعمل هنا منذ سنوات، لا تقول الجميع يفعل ذلك. الخطأ لا يصبح حقا لأنك اعتدت عليه، والفوضى لا تصبح قانونا لأن الجميع سكت عنها. الرصيف وجد للناس وليس لتوسعة محلك، ولا لتخزين بضاعتك، ولا أنه توقف سيارتك وتحوله لموقف خاص فيك وممنوع أي حد يجي، ممنوع أي حد يصفه بحطه سلاسل وكذا. إذا كنت ما بتستطيع أنه تحترم حق المواطن في المشي على الرصيف، فما تطلب من الناس أنه يحترموا تجاوزك. اتذكر أنه الشخص اللي بتجبره على أنه ينزل على الشارع، على ممكن يكون طفل أو امرأة أو رجل كبير بالسن أو شخص ذو إعاقة أو احتياجات خاصة، فهل تجارتك أهم من سلامة الإنسان؟ كفى استهتار، كفى أنا حر وهذا شغلي. لا، مش شغلك، كفى هذا أمام محلي، كفى تحويل الممتلكات العامة إلى إقطاعيات شخصية. وهذا الموضوع كتير حكينا فيه والله، وعملنا مقابلات مع البلديات ومع المسؤولين ومع المحافظة. الحق العام ليس غنيمة، والرصيف ليس ملكية خاصة، والمواطن ليس مضطر إنه يخاطر بحياته لأنه شخص قرر إنه يحتل متر من الرصيف. ومن يعتبر هذا الكلام هجوم عليه فليراجع نفسه.

0: خلينا نبدأ مستمعينا أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. بننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية وبنضم إلنا لنستمع له طبعا مأمون عصائر المتحدث الرسمي باسم الأرصاد. الله يسعد صباحك. يعني حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وحار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. رياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. استمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفيت 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-21، جنين وطباس 36-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وخلقيلي 34-24، غزي وخنيونس 32-26، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصائر من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك.

0: لمس الشمس.
1: سمعينا يمكن مبارح شفنا الفيديو أو البث اللي كان موجود تخيلوا عن جد, تخيلوا وين الناس وصلت, تخيلوا شو عم بصير, الأخ شو بعمل بأخوه, يعني توثيق صادم بالقدس المحتلة, شخص مشتبه فيه وضع أخوه أو شقيقه المريض نفسيا في حاوية القمامة تحت الأرض بهدف قتله. تخيلوا, يعني شفنا الفيديو والأجهزة طبعا الشرطية عم بيحاولوا يطلعوه من تحت الأرض, لأنه هاي الحاويات بتكون من تحت الأرض. عم بشوف أنا هلأ الفيديو كيف خلاه يدخل جوا الحاوية وسكر عليه وراح ولا كأنه عمل شيء. كيف هيك أخ بيعمل في أخوه حتى لو مريض نفسي؟ يعني في مؤسسات كتيرة, في جمعيات كتيرة ممكن إنك توديه عليها, ممكن إنك يعني ما بدك إياه خلص, الله بيتولاه, مش إنك تحطه في حاوية قمامة وتسكر عليه ويكون تحت الأرض. عن جد شو الزمن اللي وصلنا لإله؟

يتعب، لما يتضايق، لما يصير شو ما يصير بيحكي أخ، ما بيحكي صديق، ما بيحكي مين ما كان، بيحكي أخ. أخ اللي هي أخوي، الله يحميهم ويبعد عنهم كل مكروه. رح نرجع لنكمل مشوارنا مستمعينا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال. رح نكون مع فاصل إعلاني وبعد هيك راجعين نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

صباح الخير غالب عمر، صباح الخير لرائد. رائد اهلا اهلا يا رائد، يسعد صباحك، مصبح على الجميع ومصبح على ليلى وعلى كل متابعينا. صباح الخير والبركات والمسرات، اهلا بك يا رائد.

بالضبط يا صالح، لما نربى بعز أهلنا وببيت واحد، يعني الخمسة ستة اللي بطبق واحد، خلينا إياها الأغنية بحياتك هاي، يعني العيلة والأهل والإخوة لما يتربوا ببيت واحد، ولما يأكلوا من طبق واحد، لما يغمسوا من طبق واحد، خلينا نحكي يناموا بسرير واحد، قديش غريب إنه يجتمع الإخوة في بيت واحد ويأكلوا من طبق واحد ويضحكوا على نفس المواقف، يتقاسموا أفراحهم أحزانهم، ثم بيجي يوم بيتزوج فيه واحد منهم، فبتتغير الحياة والأيام بتتبدل والعلاقات، وكأنه السنوات اللي عاشوها معا صارت مجرد ذكريات. قبل ما يتزوج كان الأخ بيعرف أخوه من نظرة، كانت الأخت بتلاقي أخاها سند لإلها، وكان البيت بيجمعهم مهما اختلفوا، كانوا يتخاصموا ثم يتصالحوا، يتشاركوا الطعام، الهموم، الأحلام، وكان بينهم رابط ما بيحتاج إلى موعد أو اتصال. طبعا هلأ ما بصير تروح على أخوك بدون ما تتصل فيه تليفون تحكي له أنا جاي عندك أو فاضي لي يا أخوي، مش فضيلي. ولكن بعد الزواج بتبدأ المسؤوليات وبتكبر دائرة الحياة، وبصير لكل واحد بيت وأولويات جديدة، هذا أمر طبيعي طبعا، الله يوفق الجميع. فالزواج ما بيعني أنه يترك الإنسان أهله، ولا أنه يتحول الأخ لغريب. المؤلم ليس أنه اللقاءات بتقل فالحياة بتتغير، وإنما بتقل المحبة، وأنه بصير السؤال عن الأخ تقيل، وأنه بتمر الأيام والشهور بدون ما يسأل واحد عن التاني، تخيلوا. والمؤلم أكثر أنه منسمح للخلافات الصغيرة أو الكلام للآخرين أو المشاغل الحياة أنه تهدم هاي العلاقة اللي بناها العمر الكبير. تخيلوا لما بيتزوج بتصير مرته تحكي له أخوك عاطل، وهو بصدق أنه عاطل، طب ما عاش معك وانت عارفه أكثر من أي حدا تاني. الزواج بضيف لحياة عائلية جديدة، ولكنه ما بيمحي العيلة اللي كبرنا فيها. زوجتك إلها مكانتها، وزوجك إله مكانته، ولكن أخاك اللي شاركك طفولتك وأختك اللي عاشت معك تفاصيل عمرك إلهم مكانة ما بعوضها أحد. ما تخلوا الزواج بداية الغربة بين الإخوة، بل اجعلوه بداية لعلاقات أكثر نضج ورحمة. حافظوا على السؤال والزيارة، حافظوا على المواقف اللي جانب بعضكم في وقت الحاجة، فالأموال بتتعوض بالفعل، يعني المصاري بتروح وبتيجي زي ما بنحكي نحن بالعامية. البيوت بتتغير والأصدقاء ممكن يرحلوا، ولكن الأخ والأخت نعمة تستحق إنه نحافظ عليها.

0: طبعا في النهاية ممكن يجلس الإخوة يوم ويتذكروا بيتهم القديم والطبق اللي كانوا يأكلوا منه والضحكات اللي كانت بتملي المكان، وحينها بيدركوا إنه أجمل مكان عندهم لم يكن البيت ولا الطعام، بل إنهم كانوا مع بعض. في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطي العافية مها.
0: يسعد صباحك، مين معنا؟
1: أم محمد من جبل مكبر.
0: يسعد صباحك يا أم محمد، أهلا وسهلا فيك، زمان عن هالصوت والله، من جبل مكبر أهلنا وحبيبنا.
1: حبيبتي تسلمي، عندي بالله مشاركة.
0: تفضلي.
1: بالنسبة أنت بتحكي عن الأخو والأم والإشي،
0: صحيح
1: يعني.
0: صحيح.
1: إحنا في مثلا الإخوة، الإخوة والأم بتفكوا على إنهم مثلا أطلع لها للأم اللي هي، أنا بحكي عن أمي، طلع لها وفدة من أهلها راحت بعدها بعشرة.
0: نعم.
1: لأخونا. عشان إحنا يا البنات ما نأخذ حقنا،
0: ما يطلع لكم إشي
1: يوم ليام منها.
0: نعم.
1: وفركت بيننا،
0: لا حول الله.
1: أخو بدل ما تقول لا لازم نعطي خواتنا وحقن وإشي، مشى معاها وصار يعني كأن إحنا مش موجودين في الدنيا إحنا يا بناتها.
0: طيب هلا
1: وهي متعلمة، يعني مش تقولي أمية، متعلمة وبتقرأ قرآن وبكت معلمة مدرسة، يعني هي فاهم الحكي هذا كله إنه في عذاب وفي آخر وفي وحرام الإشي اللي صار.
0: الوالد موجود؟ الوالد موجود؟
1: لا الله يرحمه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
1: فيش أحن منه الحمد لله بكى.
0: ما بعرف، ممكن هيني بحكي في الموضوع، انت عارفة يعني سبحان الله، بس يتزوج الأخ بصيروا غربة، بس الأم يعني شو ما كانت، ما بعرف،
1: الأم بتلم
0: بتلم بالضبط، يعني الأم شو ما كانت
1: بتفرق.
0: صحيح صحيح، يعني لازم تعرف هذا الشيء فيما بعد، يعني بعد عمر طويل الله يعطيها الصحة، انه رح تصير مشاكل ومشاكل كتير كبيرة على هذا الموضوع، فما بعرف كيف ليش هيك تصرفت.
1: يمكن إلها صار لها تقريبا 10 سنين ما محاربتنا، محاربتني خاصة. تخيلي، عشان ابنها، عشان هو وحداني، احنا على 4 بنات بس احنا إلنا اخوة من ابونا، يعني مش هو بس، هو إلها.
0: نعم.
1: هو وحداني على علينا احنا الاربع، بعتها بعشرة لفوق، خوف من يوم من الايام احنا نروح نطالب حقنا منه.
0: نعم.
1: تخيلي.
0: مزبوط، يعني كتير في هيك، يعني مش عارفة شو بدي أحكي لك والله.
1: مرات بسمع حكيكي بقول ست مها فيش عندها، مش متعمقة في الأهل والأميات كثير، يعني عشان هيك حبيت أتصل.
0: لا كيف مش متعمقة، بالعكس، يعني أنا ممكن أنا بحكي شيء حتى أنبه الناس عليه، يعني ممكن إذا أمك سامعتني الله يعطيها الصحة، يعني كمان وللكل الأمهات، ممكن ربما كلمة يعني تصحيها شوي من اللي هي فيه، ممكن.
1: لا لا لا لا، عندها أيام يعني مقدس غير شكل.
0: لا يعني أول شيء هو وحداني زي ما حكيتي، الله يخلي لكم إياه ويخليكم أنتوا كمان لبعض، ولكن
1: وحداني إلها،
0: إلها
1: وحداني
0: إلها. أنا فاهمة. نعم. نعم.
1: إحنا أخوة من أبونا،
0: الله يخليهم والله يهدي البال، لأنه لازم تعرف والدتك أنه بعد عمر طويل رح يصير مشاكل على هذا الموضوع.
1: بتعرفي أنا بقول حسبنا بالله ونعم الوكيل، وفي رب، دائما بقول في رب.
0: أكيد أكيد، الله يهدي البال والله يفرجها. شكرا لك يا أم محمد، والله يعني يهديها للوالدة، وإن شاء الله الإخوة كمان الله يهديهم، وإن شاء الله تنحل هاي المشكلة، لأنه تنحل وهي موجودة أفضل من إنه لا سمح الله بعد عمر طويل تصير مشاكل بين الإخوة.

0: إلى رسالة الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام ننتقل إلى النقيب نضال الترك وأبرز إنجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية. يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
1: أطيب التحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في بيت لحم والخليل، تم ضبط ما يقارب 200 عبوة منشطات جنسية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين. تم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط كمية من الهواتف الخلوية الغير مستوفى للشروط القانونية، وتم التحفظ على هذه الهواتف لدى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في رام الله تم ضبط كمية من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

أحمد فواغرة، صباح الخير لإلك. بقول لي صبحي على شفرية المعدات الثقيلة، الله يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير لإلكم. رائد كمان مرة، صباح الخير لإلك، يسعد صباحك.

سمعينا لا تجعل الخوف يقرر عنك. قد يخبرك عقلك ماذا لو فشلت، ماذا لو خسرت، ماذا لو لم يحدث ما تتمنى، وماذا لو حدث الخير الذي لم تتوقعه. لا تعش عمرا كاملا داخل كلمة ماذا لو. محمد العدوان صباح الخير لإلك. نريمان سعدي أهلا، يسعد صباحك.

طبعا تليفون ام محمد والله لسه بفكر فيه بصراحة، يعني كيف هيك بصير عشان المصاري وعشان الورثة وعشان انه هذا إلي وما بدي احرم البنات وبدي اعطي بس الاولاد. يعني نحن وصلنا عصر مستمعينا الواحد ما بفكر فيه هيك، يعني فكر في الاخر، في الاخرة شو ممكن يصير. فمنتمنى ربنا يهديها ويهدي الجميع وإن شاء الله تنحل هاي المشكلة، لأنه فعلا يعني بعد عمر طويل بتصير مشاكل كتير كبيرة. وسمعنا ولاحظنا أنه صار في شغلات كتيرة على الميراث، الأخ بيقتل أخوه وبيحرمه. أنا بعرف أنه في واحد محارب أخته، هم بس ولد وبنت محاربها 15 سنة لهلأ بيحكوش مع بعض عشان مرته ما بدها إياه يعطي أخته من الميراث. مستمعينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك نشر موجزة مع زميلنا أنس القاضي، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد شاب وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة ليلة الماضية في هجوم للمستوطنين على قرية حج شرق قلقيلية. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاما متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس خلال الهجوم على القرية، وهو طالب يدرس طب الأسنان في جامعة النجاح الوطنية. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في هجوم المستوطنين على القرية، إحداهما في الرأس الذي أعلن عن استشهاده لاحقا، والأخرى في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في الفخذ ونقل المصابون إلى المستشفى. استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف إسرائيلي يوم أمس على مناطق في قطاع غزة، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين أول أكتوبر العام الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأهالي قرب مفترق الاتصالات في حي الرمال، ما أدى لاستشهاد الشاب وإصابة آخرين. واستشهد طفل جراء قصف مدفعي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد أب وابنته باستهداف مركبة استقلاها في مدينة غزة أيضا. وصباح اليوم قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرقية قطاع غزة وسط إطلاق نار متواصل. اعتدى مستوطنون فجر اليوم بالضرب على مواطنين وهاجموا بركسا زراعيا وأتلفوا أعمدة كهربائية في بلدتي بيتا ووصرين جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك شرع مستوطنون اليوم في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من محافظة نابلس بينهم أب ونجلح، كما اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من بلدة طمون جنوب طوباس. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة سيدة من بلدة علار شمال طول كرم. وأشار رزقات إلى أن الشرطة تلقت في البداية بلاغا حول حادث السير، إلا أن مجريات التحقيق أظهرت وجود شبهة جنائية في الحادث، لافتا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن حادث السير كان متعمدا.
2: خلال إجراءات البحث والتحري تبين بوجود شبهة جنائية، لذلك تم إبلاغ النيابة العامة والتي باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات هذه الشبهة، وقررت أيضا التحفظ على الجثمان لحين عرضه على طب العدل لإجراء الصفة التشريحية. إجراءات البحث ومتابعة وملاحقة من ارتكب هذه الجريمة ما زال مستمر حتى هذه اللحظة. نأمل خلال الساعات القادمة أن يتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذا الحادث. تشير المعطيات التي توصلت إليها الشرطة وإجراءات البحث والتحري بأنه حادث سير متعمد، حديث عن شخصين كانوا بداخل المركبة، هناك حديث آخر عن وجود شخص واحد في المركبة، هناك من يقول شقيقها واحد أقاربها، لكن حتى اللحظة نرجو من الجميع التروي حتى الوصول إلى الأمر بشكل نهائي.
1: انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح بالإجماع يوم أمس الفريق جبريل رجوب أمينا لسرها، بالإضافة لتكليف ليلى غنام بمفوضية التنمية والتمكين حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة أن انتخاب رجوب وتكليف غنام يأتي في إطار مواصلة مسيرة العمل التنظيمي وتوزيع المهام الحركية والقيادية. واستعرضت اللجنة المركزية في اجتماعها الذي عقد أمس في رام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ تقارير مفصلة حول مستوى الجاهزية التنظيمية والتحضيرات الميدانية الجارية للانتخابات العامة المقبلة. أعلنت وزارة المالية والتخطيط الليلة الماضية تخفيض سعر بنزين 95 بقيمة نصف شيكل، لتصبح أسعار المحروقات لشهر أيلول سبتمبر الجاري على النحو التالي: البنزين 95 بسبعة شواكل و65 أجورة للتر الواحد، بنزين 98 يباع بتسعة شواكل و21 أجورة للتر، والسولار بثمانية شواكل و39 أجورة للتر الواحد. أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 10 أشخاص وإصابة 7 في غارتين استهدفتا بلدة كفر رومان في جنوب لبنان فجر اليوم. وشن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على بلدات كفر رومان وعرب صليم والنبطية الفوقة، فيما استهدفت طائرة مسيرة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة في كفر رومان، ما أدى لوقوع شهداء وإصابات. وفي دير الزهراني استهدفت غارة إسرائيلية مبنى بعد دقائق من إصدار جيش الاحتلال إنذارا بإخلائه، في حين امتد القصف المدفعي إلى أطراف النبطية وكفر رمان والجبل الرفيع وتلة الدبشة، وسط تصعيد متواصل في جنوب لبنان وخروقات متكررة من جانب إسرائيل. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل، وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. سمعينا على موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أهلا بكم.

0: يعني في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتتالية، ما بنواجه الضغط النفسي بس، أجسادنا كمان بتتأثر، قلة النوم، القلق، التوتر، تغيير العادات الغذائية، وحتى إهمال الفحوصات والمتابعة الصحية، كلها أمور ممكن تنعكس على صحتنا الجسدية والنفسية. فكيف ممكن نحافظ على صحتنا وسط كل هذا الضغط؟ وكيف نعرف إنه التوتر بدأ يأثر على أجسادنا؟ ومتى لازم نطلب المساعدة؟ للحديث أكثر عن صحتنا تحت الضغط وكيف نحافظ على أجسادنا ونفسيتنا في ظل الأزمات، يسعدنا أن نستضيف رئيسة قسم التثقيف الصحي في مديرية صحة بيت لحم، الأستاذة كاليزار حمامرة. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
1: يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية خلينا نبلش من الأساس، إنه كيف بتأثر الأزمات والضغوط اليومية على صحتنا الجسدية والنفسية؟
1: هلا في ظل ظروفنا اللي انت حكيتيها صحيح، احنا بنهتم بكل شيء حوالينا وبننسى اهم شيء نفسنا.
0: نعم.
1: هلا كيف بتاثر الازمات والضغوط اليوميه على صحتنا الجسديه والنفسيه؟ لازم نعرف شغله، انه الجسم والعقل مش منفصلين، هم اثنين خط شغال 24 ساعه. لما احنا نعيش تحت ضغط مستمر، الجسم بدخل في حاله تاهب، دائما بتزيد الهرمونات زي الكورتيزول والادرينالين، هدول بنعكسن علينا بشكل صداع، خفقان، شد عضلي، مشاكل بالمعدة، ضعف تركيز، كلها تأثيرات إحنا بنتجاهلها لكن هي موجودة وبتأثر على حياتنا النومية، حياتنا اليومية، زي كمان اضطرابات النوم. يعني جسمنا أذكى منا، بيحكي لنا أنا تعبت وإنت لسه بتحكي أنا تمام.
0: نعم نعم. طيب كتير من الناس بيقولوا إنه أنا متوتر بس جسمي هو اللي تعبان، شو العلاقة صحيح بين الضغط النفسي والأعراض الجسدية؟
1: هلا الضغط النفسي يؤثر على الجهاز العصبي والهرموني، زي ما حكيت لك هرمون الادرينالين والكورتيزون ارتفاعه كثير متعب، بالتالي رح نحس بهاي الاعراض الجسديه حقيقيه، ممكن يسبب لنا شد في عضلات الرقبه والظهر وصداع. بنفس الوقت مهم جدا ما نفسر كل شيء على انه توتر، لازم اي الم جديد مستمر وجع كثير عكر يومي ما قدرت اروح على شغلي لازم اراجع الطبيب.
0: نعم. طيب في ظل الظروف الحالية كيف ممكن الشخص إنه يحافظ على نومه وغذائه ونشاطه اليومي رغم ظروفنا الاجتماعية والصحية والسياسية طبعا والاجتماعية الصعبة اللي هلأ بيعيش فيها الشعب؟
1: هلأ بدي أحكي لك شغلة، أنا مش مطلوب من الإنسان وقت الأزمات يعيش حياة مثالية، خلص إحنا في فلسطين معروفة ظروفنا، اليوم تفكير
0: نعم.
1: بكرة
0: صحيح.
1: حرب بعديها قصف، مش مطلوب إحنا نعيش هاي الحياة اللي إحنا بنشوفها على السوشيال ميديا، لازم نحافظ على الأساسيات قدر الإمكان، ممكن كالتالي نعمل روتين كالتالي، وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، نقلل الكافيين والقهوة والدخان اللي إحنا نتفشش فيهم.

0: وللعيلة كمان.
1: بالضبط الأخبار خلص نخصص لها ساعة في اليوم. يعني مثلا أنا عشان بطلع الشغل بطلع الأخبار الصبح، بشوف وضع الطريق، بشوف الأزمة أكثر إشي وين، وين في مشاكل، بعدين
0: بحاول أبعد عنها،
1: بركز في شغلي.
0: نعم.
1: آخر النهار كمان بشوفها، بس ما بشوفها معاد النوم اللي أضلني أفكر فيها طول الليل، أنا بخسر صحتي هيك.
0: صحيح صحيح. أحياناً أستاذة الإنسان تحت الضغط بيفقد شهيته، وأحياناً بالعكس بصير يأكل بشكل زائد. كيف نتعامل مع الأكل في فترات التوتر؟
1: شوف الاثنين ممكن يصيروا فعلاً، في ناس بصير عندهم مع التوتر قلة شهية مؤذية، وآخرين بتزيد رغبة الأكل عندهم، لأنهم يعني زي ما بتسمع الناس بتحكي بصير يأكل في حاله. هلأ بصير عندهم شهوات خصوصا للحلويات والنشويات بشكل مفرط، لانه الدماغ تحت الضغط بده يدور على اي شيء يعطيه دوبامين بسرعه، يعطيه نشوه السعاده بسرعه. فمرات بيفتح الثلاجه 6-7 مرات وهو مش عارف شو ماله. هلا انا بحكي لهذا الحد اللي بتفشش بالاكل مثلا، اسال حالك انت عن جد جعان ولا بس انا متوتر وبدي كل شوي غير المود في مخي، بدي كل شوي اتفشش في شيء.
0: صحيح.
1: طبعا انا بحكي له هذول الناس يعني لو اكل شوكولاته عادي مش رح تنتهي حياته، عادي شوكولاته فيها مثلا نوع من
0: الكافيين
1: سعاده للدماغ.
0: نعم صحيح. طيب صحيح. الاطفال وكبار السن من اكثر الفئات اللي ممكن انها تتاثر بالازمات، شو اهم النصائح للاهل حتى يحميهم صحيا ونفسيا؟
1: بالضبط. كثير الأطفال هاي الفترة بحزنوا، كمان الكبار في العمر. أنا يعني أنا عندي طفل عمره سنة ونص، فعلا مع أوضاع البلد الحالية طب بدك تاخذي تغيري الجو، تعرفي على إيش بدك، وين بدك تاخذي،
0: ما في
1: هاك لهم الطريق، هاك لهم الأوضاع. فأنا بحكي للأهالي أهم إشي للطفل إنك تحسسه بالأمان والاستقرار، ما يعني تحافظ له على روتين شو مقر نومه، هو تحاول تعطيه أكله الصحي، نطمئنهم دائما بالطريقة المناسبة لأعمارهم. مش يعني إذا خايف إنه تتمسخر على خوف وتحكي له ما تخافش، خليه يعيش شعوره. راقبوا أي واضح، أي تغيير واضح في أكله في نومه. كمان الكبار في السن في هاي الظروف ننتبه على أدويتهم على أكلهم سوائلهم، نخليهم يتحركوا، ما نحصرهم في منطقة واحدة أو في غرفة واحدة ونحكي لهم إحنا خايفين عليكم، هذا الحكي غلط. هلأ مرات إنك تقعد جنب الشخص وتسأله كيفك أحلى مليون مرة من موشح نصايح.
0: صحيح. يعني في أهالي كمان بيقمعوا أولادهم إنه بدهم يحاولوا إنه يعبروا عن نفسهم، عن خوفهم، عن قلقهم، بيحكوا لهم خلص تحكيش، خلص سكر الموضوع، خلص غير الموضوع. كيف ممكن نساعد أبنائنا إنهم يعبروا عن خوفهم قلقهم بدل من إنه يضلوا يعني محتفظين في هاي المشاعر؟
1: أحسنت في سؤالك والله. أهم إشي ما تحكي للولد ما تخاف، هو عايش الشعور وعارف فيه وفاهمه أكثر منا. الطفل بيعرف إنه الخوف إشي حقيقي موجود، لازم تحكي له أنا عارف إنك خايف، أنا هني موجود، شايف أمسك إيدي هني أنا معك، شو رأيك تيجي تحكي لي كيف هاي اللعبة أنت بتلعبها، فرجيني كيف رسمت هيك، شتت مخه اللي هي بس بدون ما تقلل من قيمة مشاعره. الطفل ما بده محاضرة، ما بضبط تحكي له شد حيلك ولا بده، بس بده تحضنه وجهك يكون هادي قدامه وتحسسه إنك هني معك، تعال نلعب هاي اللعبة مع بعض، تعال نرسم هاي الرسمة مع بعض، ما بده محاضرة الطفل.
0: صحيح صحيح. طب هل ممكن الضغط النفسي المستمر إنه يخلينا نهمل صحتنا، نأجل زيارة الطبيب أو الفحوصات، وشو الخطورة في هذا الأمر؟
1: صح طبعاً طبعاً. كم حدا اليوم بحكي خليني أخلص شغلي
0: وبعدين
1: بشوف ليش بوجعني.
0: صحيح.
1: خليني اليوم أخلص شغلي وبكرة بشوف ليش راسي بوجعني،
0: كلنا هيك
1: هذا
0: والله.
1: اللي بصير صحيح، هذا اللي بصير مع كثير كثير ناس، بيهملوا عرض طبي وبيطلع في الأخير إشي كبير. صح؟
0: نعم.
1: يعني ياما مثلا يكون وجع الراس تفسيره إشي ثاني وخطير، ومرات يكون إشي بسيط لكن تراكمه أدى إلى مشكلة أكبر.
0: نعم. يعني كتير كتير الناس بتقول لك أنا ما عندي وقت أهتم في حالي، عن جد لا أنا منيح وكل شيء تمام. أنا أبسط خطوات صحية ممكن إنه يعملها الإنسان يومياً وما بتحتاج وقت أو تكلفة كبيرة.
1: شوفي ما أنا برجع بأكد لك، ما بدنا ندور عن المثالية، إحنا بدنا ندور عن الممكن في هذه الظروف، وهذا موضوع الحلقة اليوم.
0: نعم.
1: هلأ أنا بحكي لهم اشرب مي كفاية، اتحرك 10 دقائق، نام بانتظام، نام شو اليوم تنام على 8 بكرة تنام على 2، لا نام على 10 مثلا، حل وسط، اصحى على الساعة 8، كل وجبة متوازنة، خذ بس دقائق بعيدة عن الأخبار والهاتف، الهاتف سوى لنا تعفن.

0: دماغي. احنا صرنا ما نقدرش نترك الهاتف والاخبار والسوشيال ميديا وهذا صحيح. وين راح وهذا وين اجى.
1: نعم.
0: كمان انك تتواصلي مع شخص ترتاحي له، اختك، امك، صديقتك، هاي اشياء بسيطه بس لما تتكرر يوميا كثير كثير تعمل فرق كبير. والاهم انه نفهم العنايه بنفسنا هي رفاهيه، مش انه قدرتنا على الاستمرار، يعني مش رفاهية.
1: نعم. وإنه إشي أساسي كمان يعني أستاذة، إنه إشي أساسي إنه نحافظ على صحتنا أو نشوف الفحوصات الدكتور، يعني كمان إشي مهم.
0: صحيح طبعا. الناس بتفكرها رفاهية بس أنت هذا حقك إنك تدير بالك على حالك.
1: نعم. مش متعودين طبعاً. هون بصراحة يعني هلأ في دول تانية إنه هاي الفحوصات الدورية لازم باستمرار يعملوها، حتى هم من الصحة أو من المستشفيات أو من الحكومة بيبعتوا لك إنه هلأ موعد إنه تروح تعمل وتشيك على حالك. فعنا هون ما في حدا بيهتم، لازم أنت تهتم في نفسك أكثر. طيب أستاذة، متى بنعرف إنه التوتر والضغط أصبحوا هلأ بحاجة إلى مساعدة من مختص، وشو العلاقة اللي لازم ما نتجاهلها أو العلامات اللي ما لازم نتجاهلها؟
0: شوف، لما التوتر بأثر على حياتي اليومية، هلأ مثلا أنا كل يوم بصحى الصبح بروح على شغلي، أنا من كثر التوتر والأرق من الأحداث أنا مش قادرة أطلع باب البيت، هلا بصير عندي نوبات هلع، أنا بصير عندي حزن، بصير عصبية غير معتادة، بفقد الاهتمام بالأشياء. وكلنا بنعرف لما تفقد الاهتمام بإشي أنت كنت تحبه هذه من علامات الاكتئاب. العزلة أو تغيير واضح في الشهية، هاي الأعراض إذا استمرت وصارت تزيد لازم إنه نفكر نطلب المساعدة، لأنها ممكن تتطور.
1: نعم.
0: تتطور لهلاوس وإذاء للنفس. الناس تفكر التوتر إشي سهل أو بسيط، لا، إذا بضل يتراكم ممكن يأثر على جهازنا العصبي وعلى دم رغبتنا في الحياة كلها. أنا لما أصير أفكر عندي أفكار وجودية لازم أطلب المساعدة النفسية، وطلبها مش يعني ضعف أنا أو أنا مريض نفسي، ممكن جلستين حديث مع الطبيب تحل كل المشكلة.
1: صحيح. أستاذة، موضوع الاكتئاب موضوع كتير كبير، لازم نعمل له حلقة خاصة، لأنه مثلا بتروحي على عيلة مثلا بقولك هذا ابني عنده اكتئاب، وبصيروا يمزحوا ويضحكوا، إنه يضحكوا عليه إنه شو يعني اكتئاب، يعني هبل، يعني إنه مش إشي مهم. بالعكس، هو كتير مهم وكتير صعب وكتير خطير. الاكتئاب لما يتطور بيؤدي لعواقب وخيمة، فهذا الموضوع لازم نوعي فيه الناس ولازم نفهمهم إنه عن جد هذا الاكتئاب مش مرض عادي، فلازم كيف إنه يتعاملوا معه. طيب، في ظل الأزمات الأخبار والمتابعة المستمرة لوسائل التواصل ممكن تزيد هالقلق زي ما كنا نحكي هلأ قبل شوي.
0: صحيح.
1: كيف بتنصحينا نتعامل معها بطريقة صحية؟
0: هلأ المشكلة مش في معرفة الأخبار، أنا بحكي لك إحنا شعب عايش في منطقة حرب على طول.
1: صحيح.
0: المشكلة إنه إحنا منعيش جوات الخبر 24 ساعة، خلص أنا شفت هذا الخبر كل تفكيري كل جهدي كل مشاعري بتضلها موجودة في هذا الخبر 24 ساعة، بضلني حامل سماعي على الدوام، لا ابني على الروضة، على دار أهلي، بضلني حامل هذا الخبر على كتافي وماشية فيه. فأنا حكيت في البداية لازم نحدد وقت معين لمتابعتها.
1: نعم.
0: ونتابعها من مصدر موثوق، يعني أفوق من خبر بيكون سيء، لا، كمان المصادر والتأويلات بتزيد وقع المصيبة علينا.
1: نعم.
0: لا، نبتعد عن هاي الإشاعات والمقاطع الصادمة المتكررة، خصوصاً برجع بأكد قبل النوم، قبل معاد ما المخ يفلتر حاله ويريح حاله، ما في داعي تشوف الصور الدموية ولا الصور المفجعة، لأنه آخر إشي ممكن يحتاجه دماغك قبل ما ينام شو إنه تحكي له خلاص الليلة ما في نوم، تعطيه هاي الصورة بضل يفكر فيها.
1: نعم. ممكن هلأ يكون شوي أخف الوضع من بداية الحرب والأيام الماضية، أنه كان الوضع كتير سيء، يعني نتمنى أنه يتخطوا هاي المرحلة. أستاذة، لو بدنا منك رسالة يعني قصيرة لكل شخص بيشعر أنه مرهق نفسيا وجسديا من الظروف الحالية، يعني تحت ضغط نفسي، شو بتحب تقولي له؟
0: أنا بحب
1: أحكي
0: لكل الناس، سواء موظفين سواء في البيت، أنت مش أنا، الطبيعي انكم تتعبوا، مش مطلوب انه منا نكون اقوياء طول الوقت، ولا نخجل انه نطلب المساعده، ولا نخجل. انا بعرف موظفين بتطلب الاجازه، اهتمي بالاشياء الصغيره اللي تقدر تتحكمي فيها، النوم انا بتحكم فيه، يعني اكلي انا بتحكم فيه، المي، الحركه، الناس اللي انا بحبهم واللي انا معنيه اقدر اخليهم حياتي او ابعدهم عني بدل ما يجي توتر.
1: صحيح.
0: وبذكر كل الناس انه صوت من حالك وتفحص حالك وتطمن حالك هي مش انانيه. انت لما تحافظ على نفسك بتصير تقدر تحمي اولادك وعيلتك والناس اللي بتحبهم. كمان شغله، اذا اليوم صعب نحن نضل نفكر في الايام الجايه، انا بحل مشكلتي اليوم، بفكر في اللحظه،
1: اترك بكره لبكره، اترك بكره لبكره زي ما بيقولوا.
0: صحيح.
1: نعم، انا بدي اشكرك. يعني الصحه مش بس ان ما نكون مرضى أو نكون مرضى، خلينا نحكي صحة، كمان إن ننتبه لأنفسنا، نسمع أجسادنا وما نستهين بتعبنا النفسي. وفي أوقات الأزمات يمكن أبسط العادات اليومية تكون خطوة مهمة حتى نحافظ على توازننا وصحتنا. كل الشكر لرئيسة قسم التثقيف الصحي في مديرية صحة بيت لحم الأستاذة كليزار حمامرة. شكرا كتير، يعطيك العافية. إن شاء الله في إلنا لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.

مستمعينا، خلينا نكون مع برنامج دوام. مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لها اليوم 279. إذن مديرية الصحة، العيادات العامة، طب عام، المؤسسة الطبية فحص النظر للصياقة، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية حمل خطر، الطب الوقائي، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، وهي مشكلة كتير كبيرة دائما بنحكي فيها. فبنتمنى أن يكون في مختبر، بنتمنى أن يكون في صيدلية، لأن الناس بحاجة للصحة وبحاجة لهاي الأمور. قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم السل، عمر شهر، فتح ملفات، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، بيت فجار، طفل سليم، عيادة بتير واد فوكين، عيادة الرشايدة. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة العبيدية وعيادة تقوع. نتمنى السلامة دائما للجميع. صباح الخير.

نترككم مع فاصل إعلاني أخير وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. خليكم معنا، نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

عمر وأهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 ويوم جديد معكم للساعة 10. أصب على هدى المسمس مستمعة دائمة لإلنا، الله يسعد صباحك يعطيك الصحة. نعمة أم وسام صباح الخير لإلك. إبراهيم فرج في الدوحة كمان مستمعين دائمين لإلنا، صباح الخير لإلكم.

0: خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لها اليوم، تفضلي.
2: سمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 7 أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3 شواقل، أما سعر البيع فيصرف به 3.04. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.23، أما سعر البيع فيصرف به 4.32. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.48، أما سعر البيع فيصرف به 3.53. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,397 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.69، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم، شكرا كثير ديما، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
2: تحياتي للقاء.

0: المحافظة تكرم جمعية إسناد الخيرية فلسطين ودولة رئيس الوزراء يباشر افتتاح غرفة الرنين المغناطيسي في إنجاز صحي مهم يخدم أبناء محافظة بيت لحم. قامت دار المحافظة بتكريم جمعية إسناد الخيرية فلسطين تقديرا لمساهمتها في تجهيز غرفة الرنين المغناطيسي، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة رئيس الوزراء على زيارته وتشريفه بافتتاح الغرفة واهتمامه ودعمه لهذا المشروع الصحي المهم الذي من شأنه التخفيف عن أبناء المحافظة وتوفير هذه الخدمة داخلها. إلى برنامج توزيع المياه مننتقل إلى سلطة المياه وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير جميلة مهنا، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيجالة مستشفى الحسين والمخانك اللوترية والحدبة دخلة راجي الغوالي والجواريش حارة العراق عمارة خانم دار الشيوخ ومدرسة دامس اسكنات توما وايضا اسكنات ابو صباح والدقاق ايضا ضمن برنامجنا لليوم. بالنسبه لبيت لحم مستشفى الفرنسي اسينا موادم عالي اسكنات الميلاد شارع البريد شارع القطاع. نبقى ايضا في بيت لحم واد شهير لتلفات العز يتيم جبل الموالع تلفزيون المعز. بيت تحور ايضا ضمن برنامج اليوم رطاس الدوحه شارع الاستقلال والعتانه. بالنسبه للخضر ام ركبه جبل قصقص كثر المؤتمرات راح يكونوا هذول ان شاء الله مساء. اما ثلاث مناطق موجوده على خط الدخل اتجاه بيت تحور بيت بصر للمهندسين العوينه في بيت لحم الكبار كريتات قديم حديقه البلديه وايضا الولجه. هذا ما لدينا زميله مها لليوم.
0: نعم عوني شكرا، يسعد صباحك يعطيك العافيه.
1: يسعد صباحك
0: اهلا بك. هاي الأغنية بتذكرني زمان كان عندي برنامج اسمه شو صار.

تتعب من الحياة لا تبحث دائما عن مخرج في الأشياء. أحيانا يحتاج قلبك أن يعود إلى الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة ليست أن تختفي المشاكل، بل أن يثبت قلبك وسطها.

كمان مرة مستمعينا بدي أصبح على كل محافظاتنا وكل أهلنا، كل اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا. نحن متواصلين في برنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، بدأ عمل برنامج للتنبيه المباشر والعاجل مع فتح تواريخ للحجز على المنصة العادية والفي اي بي التي كانت مغلقة، هو تنزيل مقاعد للحجز من جديد على المنصة الرسمية.

تعمل فرحة. مستمعينا، دائما الحاسد يراك مغرورا، والمحب يراك رائعا، والناقص ينتقدك وينسى نفسه.

0: طبعا هاي الرسالة من متابعة لنا على الواتساب للراديو. صباح الخير مها، صباح الخير للجميع، بدي منك بس خدمة صغيرة انك تشوفي لنا رئيس مجلس بلدية المنيا انه ليش لحد الآن مدرسة الأساسية ما داومت، لأنهم بدهم ينقلوها على الرئيسي، على الخط الرئيسي تحت. طبعا تحت الخط الرئيسي كانت للثانوية، فهم نقلوا الكبار فوق وبدهم يخلوا الصغار من أول للرابع تحت عند المستوطنين والجيش، والجيش راضين مش راضين طبعا يفتحوا المدرسة. فياريت نشوف، أكيد رح نشوف هذا الموضوع. يوم بأجلوا الدوام مش صحيح هذا الكلام، يخلوا الدوام زي العام فوق 3 أيام لكل مدرسة، مع العلم أنه مش قابلين أولياء الأمور أنهم ينزلوا أولادهم تحت عند الخطرة. من أم محمد طبعا هاي الرسالة، مع العلم أنه البوابات مسكرة وما في طريق. رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي أنه نتواصل مع رئيس مجلس المنيا ونشوف الموضوع، أنه يعني بدأت المدارس ليش لهلأ ما في مدارس يعني عندهم.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلين الحبك وفائي ورهان العمر.

0: رجعت الفرحة بحياتي.
1: مستمعينا، أحيانا ترهق نفسك بالاهتمام والوفاء ولا تعلم أن الجميع يريدك وقت الحاجة. في هذا الموضوع يعني بتسأل عن الجميع، بتبادر دائما، بتوقف إلى جنب من تحب في أوقاتهم الصعبة، وبتمنح من وقتك وقلبك بدون ما تنتظر مقابل. بتفكر إنه اللي بتعمله بيشعرهم بقيمتك، وإنه وقوفك معهم رح يخليهم يوقفوا معك يوم ما. ولكنك ممكن تكتشف بعد فترة إنه بعض الناس ما بيتذكروك إلا عندما يحتاجون إليك. بيدوروا عنك لما بتضيق فيهم الدنيا، بيتصلوا فيك لما بدهم منك خدمة، بيتذكروا اسمك لما بيكونوا بحاجة لإلك. أما عندما تكون أنت بحاجة إلى كلمة أو سؤال أو وقفة صادقة، بتلاقي الصمت هو الجواب. وهون تتعلم درس قاسي: ليس كل من أعطيته قلبك سيعطيك قلبه، وليس كل من وقفت بجانبه سيقف إلى جانبك. ما تندم طبعا على طيبتك، وما تلوم نفسك لأنك كنت وفي، فالوفاء ليس عيب، والاهتمام مش ضعف، والطيبة مش خطأ. ولكن الخطأ أنه تستمر في استنزاف نفسك من أجل أشخاص ما بيعرفوا قيمتك إلا لما بيحتاجوا منك إشي. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقاءنا بإذن الله غدا بنفس الموعد. نحن معكم كنا ببرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
1: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاماً، وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة الليلة الماضية في هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. رئيس مجلس قروي حجة متحدثاً عن هجوم المستوطنين وارتقاء الشاب طوباسي.
2: ليلة أمس دخلوا مجموعة من المستوطنين مدججين بالسلاح الكامل، تعرضوا للمنازل بإطلاق نار غير مبرر، ما عدا موجود أي تجمعات للأهالي. سكان القرية هبوا للمكان وحاولوا منعهم من التقدم. للأسف كان في عنا إصابات، أبرز الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباسي وطالب في جامعة النجاح كلية الطب، عدة إصابات. طبعا هذا حالنا وهذا واقعنا. جيش الاحتلال حضر إلى المكان ولم يتصرف بمنع المستوطنين، بالعكس تعمل بلين معهم. بادر المستوطنين بإطلاق النار بوجود الجيش، وأطلق الجيش كمان النيران بشكل عشوائي، وكان قنابل غاز، كان قنابل صوتية، تسبب بحالة اختناق للعشرات من النساء والأطفال.
1: هذا واعتدى مستوطنون فجر اليوم بالضرب على مواطنين وهاجموا بركسا زراعيا وأتلفوا أعمدة كهربائية في بلدتي بيتا وأسرين جنوب مدينة نابلس، بينما شرع مستوطنون اليوم في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الطريق الواصل بين مخيم العروب وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين، أحدهما أسفل جسر بيت تعمر شرق بيت لحم، والآخر عند المدخل الجنوبي لبلدة نحالين غرب المحافظة، وأعاقت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم. هذا واعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلية الأسيرين المحررين عمرو زلوم ومنسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت أسامة نخلة عقب دهم منزليهما في حي الطيرة بمدينة رام الله فجر اليوم، فيما اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من محافظة نابلس بينهم أب ونجلة، كما جرى اعتقال 3 من بلدة طمون جنوب طوباس. استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان يوم أمس جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من 21 أكتوبر العام الماضي. وصباح اليوم استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية عدة مناطق شرقية قطاع غزة وسط إطلاق نار متواصل. هذا وزعم جيش الاحتلال أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية هندسية تابعة لقواته يوم أمس قرب منطقة الخط الأصفر في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين جنوده، وقال إنه شن خلال ساعات الليل غارات على ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على انفجار هذه العبوة. أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي أنه سيواجه صعوبة في حماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة في شمال الضفة الغربية بغياب بنية تحتية أساسية لحراستها، وأن عدد كتائبه في الضفة سيرتفع إلى 26 كتيبة. ووفق الجيش فإن زيادة عدد قواته في الضفة يأتي استعدادا لمواجهة تبعات إرهاب المستوطنين وإقامة عدد كبير من المستوطنات التي بحسب الجيش أقيمت لهدف سياسي وليس أمني بحسب صحيفة هآرتس اليوم. لكن الجيش لا يعزز قوته في الضفة ضد إرهاب المستوطنين، وإنما يستعد لقمع مقاومة فلسطينية محتملة لإرهاب المستوطنين وتكثيف البؤر الاستيطانية بموجب قرارات الحكومة الإسرائيلية بحسب صحيفة هآرتس كذلك. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة سيدة من بلدة علار شمال طول كرم، وذكر الرزيقات أن الشرطة تلقت في البداية بلاغا حول حادث السير، إلا أن مجريات التحقيق أظهرت وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما تفيد المعطيات الأولية أن حادث السير كان متعمدا.
3: خلال إجراءات البحث والتحري تبين بوجود شبهة جنائية، لذلك تم إبلاغ النيابة العامة والتي باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات هذه الشبهة، وقررت أيضا التحفظ على الجثمان لحين عرضه على طب العدل لإجراء الصفة التشريحية. إجراءات البحث ومتابعة وملاحقة من ارتكب هذه الجريمة ما زال مستمر حتى هذه اللحظة. نأمل خلال الساعات القادمة أن يتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذا الحادث. تشير المعطيات التي توصلت إليها الشرطة وإجراءات البحث والتحري بأنه حادث سير متعمد، حديث عن شخصين كانوا بداخل المركبة، هناك حديث آخر عن وجود شخص واحد في المركبة، هناك من يقول شقيقها واحد أقاربها، لكن حتى اللحظة نرجو من الجميع التروي حتى الوصول إلى الأمر بشكل نهائي.
1: أعلنت وزارة المالية والتخطيط الليلة الماضية تخفيض سعر بنزين 95 بقيمة نصف الشيكل، وتصبح أسعار المحروقات والغاز المحدثة لشهر أيلول سبتمبر الجاري على النحو التالي: بنزين 95 يباع بسبعة شواكل وخمس وستين أجورة للتر، بنزين 98 تسعة شواكل وإحدى وعشرين أجورة للتر، والسولار بثمانية شواكل وتسعة وثلاثين أجورة للتر. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة دامية في بلدة كفر رومان جنوب لبنان أدت لاستشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين بينهم رضيعان ومسعفان. وكان جيش الاحتلال وجه ليلا انذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الحربية بعد نحو 22 دقيقة من الانذار. من جهتها زعمت القناة الثانية عشر العبرية أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش جنوب لبنان دون إصابات. ختاما بحالة الطقس، هذا اليوم يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العاشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم، نبدأ بهذا الخبر العاجل. فقد أصيب مستوطن بجروح خطيرة قبل قليل إثر تعرضه لعملية طعن في قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس، فيما تمكن المهاجم من الانسحاب من المكان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطن تعرض لعدة طعنات قبل أن تنكسر سكين المنفذ في جسده، مشيرة إلى أن منفذ العملية فر من الموقع بواسطة مركبة. وأفادت القناة 13 العبرية بأن قوات إسرائيلية كبيرة شرعت في عمليات تمشيط وملاحقة واسعة بحثا عن منفذ العملية في محيط قرية أوسرين بنابلس. بينما قال مراسل القناة 12 العبرية أن منفذ الهجوم سأل المستوطن قبل تنفيذ العملية عما إذا كان يحمل سلاحا، وعندما نفى ذلك وجه إليه عدة طعنات نافذة قبل أن ينسحب من المكان. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في بلدة بيت حنينة يعود لعائلة أبو ميالة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت 5 منازل بالهدم شمال القدس المحتلة، بينها منزل يقع قرب حاجز جبل العسكري، وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه تمهيدا لهدمه، رغم أنه سبق وأن تلقى إخطارا بهدم منزله وتوجه إلى محاكم الاحتلال للاعتراض على القرار. كما اخترت سلطات الاحتلال 4 منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين تمهيدا لهدمها. استشهد شاب برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الليلة الماضية، وذلك خلال اقتحام المستوطنين لقرية حجة شرق مدينة قلقيلية. وقال رئيس مجلس قراوي حجة إن الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاما استشهد برصاص المستوطنين الذين هاجموا القرية بحماية قوات الاحتلال الليلة الماضية، فيما أصيب في الهجوم شابان آخران أحدهما توصف حالته بأنها خطيرة.
2: ليلة أمس دخلوا مجموعة من المستوطنين مدججين بالسلاح الكامل، تعرضوا للمنازل بإطلاق نار غير مبرر مع عدم وجود أي تجمعات للأهالي. سكان القرية هبوا للمكان وحاولوا منعهم من التقدم. للأسف كان في عنا إصابات، أبرزها الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباسي وطالب في جامعة النجاح كلية الطب، عدة إصابات. طبعا هذا حالنا وهذا واقعنا. جيش الاحتلال حضر إلى المكان ولم يتصرف بمنع المستوطنين، بالعكس تعمل بلين معهم. بادر المستوطنين بإطلاق النار بوجود الجيش، وأطلق الجيش كمان النيران بشكل عشوائي، وكان قنابل غاز، كان قنابل صوتية، تسبب بحالة اختناق للعشرات من النساء والأطفال.
1: استشهد طفل وشاب اليوم متأثران بجروحهما التي يصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية إن الطفل داود مقاط 6 سنوات استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسابيع جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في منطقة الزرقاء شمال قطاع غزة. كما استشهد الشاب صبح البطريخي متأثرا بإصابته جراء غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين الليلة الماضية قرب مفرق الاتصالات بحي الرمال غربي مدينة غزة. وكان 5 مواطنين استشهدوا يوم أمس باستهدافات إسرائيلية متفرقة في القطاع. وصباح اليوم أصيب صيادان بجروح بعدما أطلقت زوارق الاحتلال النار على مراكبهما أثناء عملهما قبالة بحر مدينة غزة. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية هندسية تابعة لقواته في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة يوم أمس، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات وقال الجيش إنه شن خلال ساعات الليل غارات على ما وصفها بأنها بنية تحتية لحماس ردا على انفجار العبوة الناسفة. اعتدى مستوطنون فجر اليوم بالضرب على مواطنين وهاجموا براكسا زراعيا وأتلفوا أعمدة كهربائية في بلدتي بيتا ووصرين جنوب مدينة نابلس. يأتي ذلك بينما شرع مستوطنون اليوم في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية. هذا وأغلقت قوات الاحتلال اليوم الطريق الواصل بين مخيم العروب وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية، بينما جرى اعتقال أسيرين محررين من رام الله وأربعة مواطنين بينهم أب ونجله من محافظة نابلس، فيما اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة طمون جنوب طوباس. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة دامية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان أدت لاستشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن من بين الشهداء رضيعان ومسعفان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه ليلا إنذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد نحو 22 دقيقة من إنذاره. من جهتها زعمت القناة 12 العبرية أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش جنوب لبنان دون وقوع إصابات. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: هالأرض

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة قبل قليل. وكان طفل وشاب استشهدا في وقت سابق اليوم متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان خمسة مواطنين استشهدوا يوم أمس في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية هندسية تابعة لقوات الجيش في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات بين الجنود، ورد على ذلك بشن غارات خلال ساعات الليل على ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. أصيب مستوطن بجروح وصفت بأنها خطيرة صباح اليوم إثر تعرضه لعملية طعن في قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطن تعرض لعدة طعنات قبل أن تنكسر السكين في جسده، مشيرة إلى أن منفذ العملية انسحب من الموقع بواسطة مركبة. وأفادت القناة 13 العبرية بأن قوات إسرائيلية كبيرة شرعت في عمليات تمشيط وملاحقة واسعة بحثا عن منفذ العملية في محيط قرية أوسرين، بينما قال مراسل القناة 12 العبرية إن منفذ الهجوم سأل المستوطن قبل تنفيذ العملية عما إذا كان يحمل سلاحا، وعندما نفى ذلك وجه إليه عدة طعنات قبل أن ينسحب من المكان. استشهد الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاما وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة الليلة الماضية في هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية. رئيس مجلس قروي حجة متحدثا عن استشهاد الشاب طوباسي:
2: ليلة أمس دخلوا مجموعة من المستوطنين مدججين بالسلاح الكامل، تعرضوا للمنازل بإطلاق نار غير مبرر مع عدم وجود أي تجمعات للأهالي. سكان القرية هبوا للمكان وحاولوا منعهم من التقدم. للأسف كان في عنا إصابات، أبرز الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباسي وطالب في جامعة النجاح كلية الطب، عدة إصابات. طبعا هذا حالنا وهذا واقعنا. جيش الاحتلال حضر إلى المكان ولم يتصرف بمنع المستوطنين، بالعكس تعمل بلين معهم، بادر المستوطنين بإطلاق النار بوجود الجيش، وأطلق الجيش كمان النيران بشكل عشوائي، وكان قنابل غاز، كان قنابل صوتية، تسبب بحالة اختناق للعشرات من النساء والأطفال.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة تعود لعائلة أبو ميال، ما أدى لتشريد 21 مواطنا علما أنها مقامة منذ نحو 20 عاما. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اخترت خمسة منازل بالهدم شمال القدس المحتلة، من بينها منزل يقع قرب حاجز جبهة العسكري، وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه تمهيدا لهدمه، رغم أنه سبق وأن تلقى إخطارا بهدم المنزل وتوجه إلى محاكم الاحتلال للاعتراض على القرار. كما اخترت سلطات الاحتلال أربعة منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين تمهيدا لهدمها. إلى ذلك تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية واد دعوق جنوب جنين. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة دامية في بلدة كفر رومان جنوب لبنان أدت لاستشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن من بين الشهداء رضيعان ومسعفان، وكان جيش الاحتلال وجه ليلا انذارا لاخلاء مبنى في بلده دير الزهراني دمرته الطائرات الحربيه بعد نحو 22 دقيقه. من جهتها ادعت القناة 12 الأبرية أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش جنوب لبنان دون وقوع إصابات. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم قرب بلدة أوسرين جنوب شرق مدينة نابلس. وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال اغتال منفذ العملية قرب قرية أوسرين بعد مطاردته. وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت إن فلسطينيا وصل بمركبته إلى مزرعة استيطانية ثم ترجل منها وطعن مستوطنا عدة مرات وانسحب من المكان، فيما أشارت إلى أن إصابة المستوطن وصفت بأنها خطيرة. وفي عقاب ذلك دفع الاحتلال بقوات معززة من الجيش والشرطة إلى المكان، والتي شرعت بمطاردة المنفذ وفرض طوق أمني على القرى المحيطة ونصب حواجز في الشوارع المؤدية إلى الموقع. وأعلن جيش الاحتلال لاحقا اغتيال منفذ العملية، وجاء في بيان له أن قوة رصدته بالقرب من مركبته في منطقة قبلان إذ حاول طعن جنود، فرد قائد السرية من الكتيبة 411 بإطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى استشهاده. وفي عقاب ذلك هدد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بشن حرب شاملة في الضفة الغربية وتهجير وإجلاء فلسطينيين وبلدات بالضفة وباغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية إذا تأكد استعدادها لهجوم مثل 7 أكتوبر كما قال. وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح بانتفاضة في الضفة الغربية تستمر لسنوات، وسيعمل على حسم المواجهة سريعا وبشكل كامل حسب تعبيره. استشهد مواطن وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد طفل وشاب متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان 5 مواطنين أصيبوا في سلسلة استهدافات إسرائيلية لمناطق متفرقة من القطاع يوم أمس. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية هندسية تابعة لقواته في المنطقة القريبة من الخط الأصفر شمال قطاع غزة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين جنوده. وردا على ذلك قال الجيش إنه شن خلال ساعات الليل غارات على ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. استشهد الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاما، وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة الليلة الماضية في هجوم شنه مستوطنون على قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. رئيس مجلس قروي حجة متحدثا عن هذا الهجوم:
1: ليلة أمس دخلوا مجموعة من المستوطنين مدججين بالسلاح الكامل، تعرضوا للمنازل بإطلاق نار غير مبرر مع عدم وجود أي تجمعات للأهالي. سكان القرية هبوا للمكان وحاولوا منعهم من التقدم. للأسف كان في عنا إصابات، أبرز الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباسي وطالب في جامعة النجاح كلية الطب، عدة إصابات. طبعا هذا حالنا وهذا واقعنا. جيش الاحتلال حضر إلى المكان ولم يتصرف بمنع المستوطنين، بالعكس تعمل بلين معهم، بادر المستوطنين بإطلاق النار بوجود الجيش، وأطلق الجيش كمان النيران بشكل عشوائي، وكان قنابل غاز، كان قنابل صوتية، تسبب بحالة اختناق للعشرات من النساء والأطفال.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة تعود لعائلة أبو ميال، ما أدى لتشريد 21 مواطنا، علما أنها مقامة منذ نحو 20 عاما. وكانت سلطات الاحتلال أخطرت 5 منازل بالهدم شمال القدس المحتلة، بينها منزل يقع قرب حاجز جبع العسكري، وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه تمهيدا لهدمه، رغم أنه سبق وتلقى إخطارا بهدم المنزل وتوجه إلى محاكم الاحتلال للاعتراض على القرار. كما أخطرت سلطات الاحتلال 4 منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال 2 تمهيدا لهدمها. يأتي ذلك بينما تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 2 على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية واد عوق جنوب جنين. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة دامية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان أدت لاستشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن من بين الشهداء رضيعان ومسعفان. وكان جيش الاحتلال وجه ليلا انذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد نحو 22 دقيقة. من جهتها زعمت القناة 12 العبرية أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش جنوب لبنان دون وقوع إصابات. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حياتنا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

حنضل عمر راهن وأواه ما أصعب فراقٌ وأمر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي أقبل على مين الدكتور يا طارش وأمر وشرب التعب كتير جسد حنضل عمر راهن وأواه ما أصعب نواهم وأمر جودي عليهم عيوني.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: حسينا. بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال منفذ عملية طعن مستوطن وقعت صباح اليوم قرب قرية أوسارين جنوب مدينة نابلس، وكان المستوطن أصيب بجروح متوسطة في عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني نجح في الانسحاب من المكان، بينما باشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمطاردة المنفذ. وبحسب بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد وصل منفذ العملية إلى بؤرة استيطانية قرب قرية أوسارين وطعن مستوطنا قبل أن ينسحب من الموقع. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية تحدث مع المستوطن في الموقع قبل تنفيذ الطعن، ثم انسحب من المكان على متن مركبة. ولاحقا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اغتالت منفذ العملية، وأكدت أنه تم التعرف على هويته بعد أن عثر على هاتفه في موقع العملية. من جانب آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قوله إنه أصدر مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد ما أسماه الإرهاب في الضفة. وتوعد كاتس بإطلاق حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إذا تأكد استعدادها لهجوم مثل هجوم 7 أكتوبر، كما قال، مضيفا أنه لن يسمح بانتفاضة في الضفة الغربية تستمر لسنوات، وسيعمل الجيش على حسم المواجهة سريعا وبشكل كامل، كما قال. وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابقنا اليوم استشهد طفل وشاب متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وكان 5 مواطنين أصيبوا في سلسلة استهدافات إسرائيلية لمناطق متفرقة من القطاع يوم أمس. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية هندسية تابعة لقواته في المنطقة القريبة من الخط الأصفر شمال قطاع غزة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين جنوده. وردا على ذلك، قال الجيش إنه شن خلال ساعات الليل غارات على ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. استشهد الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاما، وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة الليلة الماضية في هجوم شنه مستوطنون على قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. رئيس مجلس قروي حجة متحدثا عن هذا الهجوم:
2: ليلة أمس دخلوا مجموعة من المستوطنين مدججين بالسلاح الكامل، تعرضوا للمنازل بإطلاق نار غير مبرر مع عدم وجود أي تجمعات للأهالي. سكان القرية هبوا للمكان وحاولوا منعهم من التقدم. للأسف كان في عنا إصابات، أبرزها الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباسي وطالب في جامعة النجاح كلية الطب، عدة إصابات. طبعا هذا حالنا وهذا واقعنا. جيش الاحتلال حضر إلى المكان ولم يتصرف بمنع المستوطنين، بالعكس تعمل بلين معهم. بادر المستوطنين بإطلاق النار بوجود الجيش، وأطلق الجيش كمان النيران بشكل عشوائي، وكان قنابل غاز، كان قنابل صوتية، تسبب بحالة اختناق للعشرات من النساء والأطفال.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة تعود لعائلة أبو ميال، ما أدى لتشريد 21 مواطنا، علما أنها مقامة منذ نحو 20 عاما. وكانت سلطات الاحتلال أخطرت 5 منازل بالهدم شمال القدس المحتلة، بينها منزل يقع قرب حاجز جبل العسكري، وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه تمهيدا لهدمه، رغم أنه سبق وتلقى إخطارا بهدم المنزل وتوجه إلى محاكم الاحتلال للاعتراض على القرار. كما أخطرت سلطات الاحتلال 4 منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين تمهيدا لهدمها. يأتي ذلك بينما تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية واد عوق جنوب جنين. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة دامية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان أدت لاستشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن من بين الشهداء رضيعان ومسعفان. وكان جيش الاحتلال وجه ليلا انذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد نحو 22 دقيقة. من جهتها زعمت القناة 12 العبرية أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش جنوب لبنان دون وقوع إصابات. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد.
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
2: حديث البلد.
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد. حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حديث البلد على الهواء مباشرة، راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 ومرح من الخليل على الموجة 100.8 FM. وحديث البلد بالتعاون مع شركة القسرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. بالإضافة للموجة إحنا موجودين من خلال فيسبوك على مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000، وموجودين من خلال شاشة التلفزيون التفاعلي على الريسيفرات المحلية، وموجودين من خلال سمر على تيك توك.

إن شاء الله دائما الوضع الوطن بضل هو العز والمجد فوق روسنا جميعا وأفضل منا جميعا، وإحنا دائما فداء للوطن والمواطن. كمان الله يكون بعونك اللي عايش بهيك وطن، بحاجة دائما منك إلى صمود وبحاجة إلى مقاومة وبحاجة إلى نضال وصبر على كل الأزمات اللي إحنا عم بنعيش فيها ومعها في هذا الوطن، من ضمنها طبعا وجود الاحتلال على رأس كل هذه الأزمات والمصائب اللي إحنا بنعيشها. المهم يا مواطن عزيز المواطن، خليك دائما صابر وصامد على الظروف وعلى الاحتلال وعلى كل الأوضاع اللي أنت عم بتعيشها، وإن شاء الله دائما الفرج القريب والعاجل للجميع، للوطن وللمواطن.

0: انتوا بس غمضوا عين وفتحوا العين الثانية وان شاء الله بتشوفوا الفرج القريب وبتشوفوا الوطن. وطن بمعنى الكلمة، كل مقومات الأوطان بتكون عنا في هذا الوطن العزيز الجميل. من عز وطننا وبنقدر وطننا ونحترم كل من يحترم وطننا. بدي أصير أغني هلأ للوطن أنا شوي، يعني على شوي خلص بخترع أغنية وان شاء الله ما بعرف كأن بده يصير مصيبة. أنا لما بتغنى في حدا أو في إشياء بتصير مصيبة بكل الأحوال، إن شاء الله لا. الظروف تتحسن، الوطن والمواطن بنفس الوقت. صالح كنعان برافقني على هندسة الصوت من بيت لحم 2000، وإيهاب النتشة من مرح بالخليل، بالإخراج الإذاعي والمتابعة رشا الشوملي، وتحياتي أنا سمر الدبس.
1: يوم اللفو عديارنا يا مرحبا،
0: يا مرحبا بكل حدا قرر انه يزور ديارنا.
1: يا مرحبا.
0: بعرف كثير ناس حابين يزوروا ديارنا، لكن للأسف ما بيقدروا نهائيا بالفترة الحالية، إلا فقط من يحصل على الهوية، اللي معه هوية فلسطينية هو اللي بيقدر يفوت على فلسطين. لكن من لم يمتلك هذه الهوية لابد أن يكون معه جواز أمريكي، أسترالي، كندي، أي جواز أوروبي لحتى يقدر يدخل على هاي البلد. طبعا اليوم ما في لا فيز ولا في تصريح تقدروا تفوتوا على البلاد، مش سهل. ممكن تروحوا على أبعد بلد بالعالم، وهيها فلسطين زي ما بيقولوا لحشة حجر، ملقة العصا يمكن بالبدوي هيك. لكن الظروف مختلفة تماما عن أي بلد بالعالم، مش تكت زر ممكن إحنا نفوت على البلد.

كتير مواضيع رح نحكي عنها اليوم بحلقتنا من هنا وهناك، محليات وعربيات وعالميات. هذه الأخبارات اللي رح نتابعها، ما حدا يدقق يعني على احنا بنحكي بس هيك شعر وعلى القافية، بس انه باللغة العربية ما تدققوش كتير، لكن قادرين نحكي لغة عربية فصحى بكل الأحوال، بس أحيانا لأنه هيك بنحب نلطف ونرطب الأجواء. اليوم رح نحكي عن أكثر من موضوع محليا من قطاع غزة، من الضفة الغربية ومتفرقات، بالإضافة لحالة الطائس وأسعار العملات وكل هاي الأمور. لكن بداية خلينا نحكي عن هذا الحادث اللي رح نشوفه احنا وياكم على البث على فيسبوك. والمتابعين الكرام، أنا بشرح لكم للي ما عم بيشوف حاليا هذا الفيديو، شو اسمها هاي؟ مضخة باللغة الثانية مشفاء، أعتقد هيك إشي، مضخة بطون كيف فجأة سقطت، يعني كانت على ما يبدو بفكر حاله عم برجع، لكن للأسف كان عم بيقدم، وكيف نزلت من الشارع إلى الأرض المقابلة. إن شاء الله السلامة للجميع. هون بدي أقول ليش إحنا اخترنا هذا الفيديو اليوم، حتى نعطيكم هيك جرعة من التركيز، مطلوب منكم إنكم تركزوا أكثر. كل ما ركزتوا أكثر كل ما قلت أخطائكم وحوادثكم بالحياة. ركزوا أكثر لما بتسوقوا، ركزوا أكثر لما بتمشوا، ركزوا أكثر لما بترجعوا بالسيارة إلى الخلف أو إلى الأمام، ركزوا أكثر لما بتشوفوا أطفال معكم أو قدامكم على الطريق. أو اليوم إحنا بنحكي عن مدارس عم بيروحوا على المدرسة، أطفال ممكن يطلع لك من اليمين من الشمال من الله أعلم، تتفاجأ تقول من وين طلع لي هاد؟ مين ما حكى هاي الجملة؟ أنا كل يوم كنت أحكيها وأنا طالعة، بسم الله من وين طلع لي هاد؟ طب ما أنا يعني عيني على كل الشارع ما شفته، فجأة طلع لي من وين طلع لي هاد؟ فمشان أنتوا تكونوا حذرين ما توقعوا لا سمح الله بحادث، ركزوا ركزوا ركزوا. ولما بنقول على التركيز يعني ممنوع أنكم تشيلوا عينكم عن الشارع لو ثانية، الحادث بصير بثانية. ممنوع تنشغلوا بالموبايلات بالاتصالات وبالمسجات، هذا أهم شيء. بدي أتمنى لكم السلامة وإن شاء الله يكون هذا آخر الحوادث إن شاء الله، حتى بنتمنى له كمان الصحة والسلامة للي عمل الحادث. هي في أي منطقة بالضبط الحادث؟ الخليل. طيب ديروا بالكم بكل الأحوال، بدي أتمنى لكم السلامة.

انت بس تقول شو بدك واحنا بنحاول قدر المستطاع نلبيك. بس قول شو بدك يا صالح. اليوم خلينا ننتقل لنعرف حالة الطرق، بما انه ذكرنا الحوادث والطرق والتركيز على الطريق. حاليا الى محافظات الجنوب بالكونتينر في تفتيش عشوائي باتجاه الجنوب. عشغراب سالكة، النشاش سالكة، فرش الهوى سالكة، دوار تقوع سالكة، مراح رباح سالكة، المنشية كمان سالكة، دورة سالكة، أما الفوار فهي مغلقة بالاتجاهين. جرة الشمعة حاليا سالكة، ترقومية المصانع برضو سالكة، كرمة سالكة، بني نعيم حاليا كثافة سير باتجاه الشمال، زيفة سالكة، الفحص سالكة، سعير سالكة، نبيون سالكة، وراس الجورة مغلقة بالاتجاهين. على سيرة النبيون، تخيل المرة الماضية الشهر الماضي يا صالح وصلنا البوابة، مش قلت لك طلعنا من البوابة وسكروا البوابة صح؟ امبارح وصلنا البوابة قبل ما نطلع منها سكروها، يعني قدامنا بس سيارتين. تخيل انك توصل، يا الله الشعور، الله لا يحط حدا في هذا الشعور ومحلنا، انك توصل بوابة يكون قدامك بس سيارة او سيارتين وتتسكر قدامك من اتنين وما تقدر تعمل اشي ولا تقدر تحكي ولا تقدر تزمر ولا تقدر تنزل تطلب طلب ولا أي شيء. خلاص بدك تلف السيارة وترجع وانت شاطر. تخيل لو في حاجز قدامنا محلي منا وفينا وتسكر هيك، بتلاقي الزوامير وبتلاقي السيارات فوق بعض وبتلاقي ناس نزلت طاوش وناس مشان الله بس مرقني والله وعندي ضروق، عرفت؟ هون لا أبداً، هيك وإحنا شاطرين بنلف السيارة وبنرجع. نص ساعة تقريبا أو 27 دقيقة بالضبط من النبي يونس لحسكة حلحول حسكة وبعدين لفرش الهوى وطلعنا، يعني تقريبا نص ساعة كنا وصلنا شو بيت لحم. وقول الحمد لله أنه ما كان في أزمة على فرش الهوى.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 31 درجة مئوية، في بيت لحم 32، بالخليل 30، بأريحة 40 درجة، بعمان 32. اليوم الاثنين طرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بكرة الثلاثاء الطقس حار كمان، الحرارة رح تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات مئوية. يوم الأربعاء في انخفاض طفيف، الخميس انخفاض، يوم الجمعة انخفاض، جو صيفي عادي في ساعات النهار ولطيف منعش كثيرا في ساعات المساء. يعني تحملوا اليوم وبكرة، من بعده بتكون انخفاضات متتالية على درجات الحرارة.

اللي من رام الله مطلوب وحدات دم لمريض بحاجة ماسة حاليا إلى تبرع بالدم من فصيلتي أو سالب وأي سالب أو أي فصيلة دم من نوع سالب، توجهوا إلى بنك الدم بمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وجزاكم الله خيرا. المضخة يا صالح هي مش من الخليل، حادث سير ذاتي لمضخة إسمنت في بلدة مسحة قضاء سلفيته. على فكرة كان في شخص قريب من المضخة، الله ستره، يعني سبحان الله لما ربنا بده يحمي حدا بيحميه، ولما يكون خلص عمره يعني شو ما كان شو ما عمل خلص انتهى عمره.

على فكرة هو يعني هلأ دققت على الحادث أكثر. هو اللي نط من السيارة، هو اللي نط من لما شاف المضخة بدها خلص يعني نزلت على هذا الواد، بس هي يعني الحمد لله إنه ما نزلت لأنه في تحتيها كمان بنايات. خيال لو نزلت كان كارثة ومصيبة. فهو بآخر لحظة بآخر ثانية نط من السيارة وماسك بإيده موبايل، يعني أهم شيء إنه ماسك موبايل، والحمد لله إنه ما صار له إشي، وإن شاء الله يعني قدروا إنه يسحبوا هاي السيارة بدون أضرار.

خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء الموجودين معنا من خلال البث ذكريات. مساء الخير، أهلا وسهلا نونا، كمان أهلا، تحياتي خولة، كل الأصدقاء. يعني أنا هلأ ما عم بشوف مين موجود، بس اللي موجود مساء الخير، شكرا يا خولة. مساء النور أبو محمد كمان، الله يسعد مساك. عمر أهلا وسهلا، وكال بيقولوا أنا كال، مظبوط هيك الاسم؟ على كل حال مساء الخير، وهذا الاسم اللي بالأحرف العبرية للأسف ما بقدر أقرأ، مش ما بقدر، ما بعرف ما بعرف ما بعرف، والله هاي اللغة مش كاينة اتعلق لا قراءة ولا كتابة ولا لفظا أبدا، مش صحبة. خالد أوكي، طيب يا خالد أهلا وسهلا كمان، مساء الورد.

يا والفيزياء الحمد لله رب العالمين. انا لا شمال ولا يمين ظابطه معي، انا من الناس العاديين الطبيعيين 100%. هدول العباقره اللي عم نحكي عنهم.

أبو أحمد الله يسعد مساك، شكرا، الله يعطيكم العافية جميعا، منورين حبايبنا. أم إبراهيم الدغمية مساء الورد عزيزتي، تحياتي لإلك كمان.

اليوم اعتمدت هيئة رئاسة الاشتراكية الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات الخارجية، عم نحكي عن ياسر عباس نائبا لرئيس الاشتراكية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. هو تحضيرات هاي لشو؟ يعني ما بعرف ليش قرأت الخبر، بس إنه يعني خطر لي إنه تكون تحضيرات لأشياءات قادمة، ممكن الله أعلم إنه يكون اعتماده مثلا اليوم بالمنظمات، منظمة التحرير، بكرة بالاشتراكية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط اللي بعده الله أعلم لوين، لكن هو موجود. هو موجود رئيس أو رئيس، أنا فولت عليه على ما يبدو. هو نجل الرئيس محمود عباس، ياسر عباس.

شكرا يا أبو محمد، أهلا وسهلا. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم الاثنين قال إنه أصدر بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لما وصفها بحرب شاملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هذه التصريحات جاءت في أعقاب عملية الطعن جنوب نابلس، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات اللي رح يستعدوا لها كجيش وكحكومة لتنفيذها أو حتى موعدها. اليوم الكل بده يشتغل على قدم وساق بالنسبة للإسرائيليين فيما يخص الضفة الغربية، وكل حدا بيحاول يضيق، وكل حدا عم بيجرب إنه يستعرض عضلات أو حتى مش بس استعراض على أرض الواقع. هو الأقرب لموضوع الانتخابات اللي ما ضل عليه كتير، هي فترة قصيرة. عملية الطعن في جنوب نابلس اللي صارت اليوم قال كاتس فيها إنه بتوجيهات للجيش بالاستعداد لشن حرب شاملة، هاي المرة مش ضد المواطنين فقط، إنما ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وآلياتها والهيئات المرتبطة بها. وسياسة إسرائيل في الضفة رح تكون على مطاردة الخلايا المسلحة، لكنه ما أكد إنه الوضع الأمني في الضفة حاليا هو الأدنى منذ عشرات السنين، فبدو يعني يزيدوا أعلى من هيك، يكون في ضغط وضبط لموضوع الضفة الغربية. يعني يا أخوان حضروا حالكم، بعد عملية اليوم اللي صارت طعن في مزرعة بالقرب من قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة.

0: طيب اليوم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن إقدام قيادة السلطة وقيادات من حركة فتح على التلاعب في موضوع انتخابات الجاليات الفلسطينية للمجلس الوطني كما حصل في الكويت مؤشر على أن قيادة السلطة تسعى لإنشاء مجلس وطني من لون واحد من خلال التعيين وليس من خلال الانتخابات. قاسم بيقول أنه لا يعقل أن يسعى الكل الوطني لبناء نظام سياسي شرعي من خلال الإرادة الشعبية ثم تذهب السلطة للالتفاف وتخريب هذا المسلم باعتماد طريقة هي الأقرب للتعيين. شو بيعني هذا الكلام؟ إنه سياسة التفرد والإقصاء، إحنا بس موجودين وإنتوا الله معاكم، ما في داعي لكم وأصلا ما لكم لزوم تكونوا موجودين. هذا باعتقاد الناطق باسم حركة حماس، ودعا جميع المكونات الشعبية والوطنية للتمسك بحقهم في اختيار من يمثلهم في المجلس الوطني حتى نكون أمام مجلس منتخب لأول مرة بيفوز أو يفرز مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة التحديات اللي بيواجهها الشعب. إحنا مع مين يا صالح؟ مع الانتخابات، مع الشرعية، مع الصندوق. نروح نتوجه للصناديق، ما بدنا لا تعيينات ولا كولسات ولا محسوبيات ولا من هذا الشيء. احنا بدنا نروح للصندوق، هو يحدد مين رح يكون يعني في السلطة او بالمجلس او بالحكومة القادمة. تمام تمام.
1: يا بني يهمان فرنجي حتى تحاكين فرنجي، يا بني يهمان فرنجي
0: بكفي دمرونا في غزة. مش أنا اللي عم بحكي، هذا أبو سلامة. شكرا يا سيف.

بالنسبة للانتخابات المركزية اليوم برضو لجنة الانتخابات بتقول وبتأكد أنه مرحلة الترشح للانتخابات العامة تشكل واحدة من أهم المراحل العملية الانتخابية. ضرورة التزام الراغبين بالترشح بجملة من الشروط القانونية، من أبرزها الاستقالة من الوظيفة، وهذا اللي يعني عامل خلينا نقول شك لكثير من الأشخاص اللي بيفكروا أن يترشحوا، بس موضوع الاستقالة عامل لهم قلق، ما بدهم يستقيلوا وما في شيء مضمون. لو في استقالة أو إجازة مفتوحة ورجوع لهاي الوظيفة كان بتلاقي كثير ناس عم تترشح، مزبوط، بس التخوف لا ما بيسمح لهم أنه يستغنوا عن الوظيفة في ظل الظروف الحالية. للي بيشتغلوا وين صالح؟ اللي بيشتغلوا في مناصب أو وظائف حكومية أو على رأس عملهم أو اللي عم بتقاضوا رواتب من الدولة. يعني الاستقالة شرط للموظف اللي على رأسي عمله.

مساء الخير يا معتصم، أهلا وسهلا فيك دائما. تحياتنا كمان لنتالي، منرحب بوجودك معنا بالبث وكل الأصدقاء الموجودين حاليا، يعطيكم ألف عافية. أبو حسان الله يسعد مساء، كيف الحال والأحوال؟ تمام إحنا إن شاء الله، أنت تكون بخير. امرأة بتقول أسعد الله مسائك أخت سمر، وإن شاء الله بتضل الضحكة تدوم. أنت شكرا والله، شكرا يا امرأة، وأنت كمان يا ربي تكوني من السعداء. في سعيد وفي الأسعد، أنتوا مين فيهم سعداء ولا الأسعد؟ حمزة زبون كمان مساء الورد، أهلا وسهلا، شكرا يا رجاء، أهلا. إلهام البيتار مساء الفل. دكتور معن يسلم وأخي صالح على هذه الأغنية الحلوة والجميلة، كل توفيق والنجاح لكم. الله الله، صرنا نقول الله الله على أغنيات الـ AI ما شاء الله. احنا مو مركزينها AI، احنا يعني بهمنا اللحن وبتهمنا الأغنيات، الكلمات عفوا، هذا اللي بهمنا. حسني وزوز الله يعطيك العافية. زهرة وعليكم السلام. رشدي فريحة مساء الخير للوالد والوالدة وأهالي حلحول، تحياتنا يا رشدي. الله يحمي الشوفير ويكون بخير هو واللي معه، ما معه حدا، والله حماه لأنه نط من الباب، فتح الباب بآخر لحظة ونط. أبو إبراهيم مساء الورد. والله زهرة صالح متجوز، لا بده يتجوز ولا بفكر في الموضوع، اكتفى وخلص وختم وبصم وسكر الباب وانسي. انت خلص مقتنع مظبوط؟ ابدا ولا بفكر نهائيا، مقتنع ملتزم مؤدب هني ومش ناقصه اشي.

0: طيب بنروح لفاصل من بعد بنتابع جزء آخر من حديث البلد. خليكم معنا على الهواء مباشرة بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد وين ما كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود. حديث البلد معكم على الهواء مباشرة.

والله اللي نازل من فلسطين على الأردن سلموا لنا على الأردن وأهلها. وهناك يعني بتصور مين ما قصدتوا بيكون في لكم إلا قريب إلا صديق إلا أخ، في كرم في اهتمام في متابعة، أبدا ما بتكونوا لوحدكم. بس إحنا لما نقول لأهل الأردن حياكم الله وتفضلوا البيت إلكم والسفرة الطويلة العريضة بانتظاركم، يعني للأسف ما بيكون يعني على، مش لأنه ما بدنا بس لأنه الظروف بتكون كثير صعبة، مش سهل، مش أي حدا بيقدر من الأردن أنه يوصلنا نهائياً.

0: طيب، مصدر كهرباء جديد بقدرة 30 ميجا لتعزيز تغذية مدينة الخليل، ماذا يعني هذا الكلام وأهميته وقديش ممكن يتحسن الوضع موضوع الكهرباء في الخليل؟ معنا على الهواء مباشرة مدير عام كهرباء الخليل السيد حازم النتش. سيد حازم، مساء الخير.
1: مساء الخير، ويسعد مساءك ومساء جميع السادة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الحمد لله تمام بنكرمكم الله.
0: أهلا وسهلا. طيب، لما نحكي عن مصدر كهرباء جديد بقدرة 30 ميجا لمدينة الخليل، يعني خلينا نقول أنه كلياتنا منرتاح أنه معقول أنه ما تنقطع الكهرباء، ولا ممكن أنه الانقطاعات تخف، ولا أنه الوضع يتحسن؟ فخلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع من خلال حضرتك، تفضل.
1: يعني بداية، كهرباء الخليل تبذل قصارى جهدها من أجل تطوير قطاع الطاقة وقطاع البنية التحتية ضمن مناطق امتياز كهرباء الخليل. طبعا هذا المشروع سينعكس أثره إيجاب على المشتركين في مدينة الخليل وفي ضمن مناطق الامتياز. الحاصل أنه كمدينة الخليل والمناطق اللي بتغذيها كهرباء الخليل تعاني من نقص القدرة الكهربائية إلى فترة 10 سنوات منذ العام 2015 اليوم، وكهرباء الخليل أو مدينة الخليل بتعاني من نقص القدرة الكهربائية. هذا مشروع تم العمل عليه بالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية والشركة الفلسطينية نقل الكهرباء وبدعم من الحكومة الفلسطينية. كهرباء الخليل وضعت خطة استراتيجية خمسية للأعوام 2026-2030 سميناها كهرباء الخليل 2026-2030. طبعا المشروع الحالي بتماشى مع الخطة الاستراتيجية، واللي هو بتضمن تحسين مستوى الخدمة في ضمن مناطق الامتياز. المشروع جاء استجابة لنقص القدرة اللي كانت تعاني منه مدينة الخليل، وبالتالي كان يتم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في ساعات الذروة وبالذات في فصل الشتاء. المشروع الحالي طبعا بدأ التفكير فيه بشكل جدي قبل ثلاث أعوام. قبل ثلاث أعوام يعني كان المشروع عبارة عن مجرد فكرة. تم التواصل مع سلطة الطاقة، تم التواصل مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، أرسلنا مطالبات عديدة، تم الاستجابة لإطار كهرباء الخليل بالربط مع محطة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء الواقع في منطقة بيتولة. طبعا تم تمويل المشروع من خلال البنك الدولي، وأيضا بدعم من دولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية.
0: نعم، ممتاز جدا. طيب سيد حازم، متى من المتوقع أنه يتم بدء الاستفادة الفعلية من هذا المصدر الجديد؟ ومن هي المناطق أو المدن ممكن تكون رح تستفيد من هذا البرنامج؟
1: هلأ المشروع تقريبا يوم أمس تم إكمال. طب المشروع فيه له عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هو عبارة عن تمديد الخط الناقل، طول الخط الناقل 18 كيلومتر. تم تمديد هذا الخط من محطة الشركة الواقعة في بيتولة إلى مدينة الخليل. يعني قبل الأيام يومين ثلاثة تم إكمال موضوع الخط، تمديد الخط. اليوم إحنا بنحكي بالمرحلة الثانية، موضوع التحضير للربط. التحضير للربط، في هناك أعمال من طرف كهرباء الخليل نقوم كهرباء الخليل حاليا بإنشاء محطة التحكم المركزية في مدينة الخليل، وإنشاء خطوط ربط ما بين محطة التحكم المركزية والمحطات الرئيسية داخل مدينة الخليل. لكن إحنا في عنا خطة بلان بي، خطة رديلة.
0: نعم.
1: لحتى نستفيد من هذا المشروع في هذه الأثناء، سيتم تم التوافق مع الشركة الفلسطينية نقل الكهرباء بالربط المؤقت. الربط المؤقت رح يعطينا تقريبا 20 ميجا نستفيد منهم قريبا، يعني بحكي فترة ممكن بإذن الله أقل من شهر.
0: نعم، يعني البداية راح تكون بأقل من شهر. يعني على جزء من هذا المشروع،
1: خلينا نحكي خلال شهر ممكن يتم تمديد تقريبا 20 ميجا مبدئيا.
0: طب هاي المناطق اللي راح تستفيد من المرحلة الأولى، خلينا نقول للمشروع مين؟
1: هلا اللي راح يستفيد كامل مناطق الامتياز في مدينة الخليل، مدينة حلزون، بعض القرى أو المناطق المحيطة بمدينة الخليل. لأنه إحنا سيتم ضخ الطاقة على المحطات الرئيسية، والمحطات الرئيسية تغذي جميع مناطق الامتياز.
0: نعم. طيب يمكن يعني خليني أستفسر إنه ليش يعني الرابط الجديد أو المصدر للرابط الجديد هو بيتولة؟ في امتيازات معينة مثلا في هاي المنطقة بتخليكم تربطوا من هناك بداية المشروع، ولا كيف؟
1: محطة الشركة الفلسطينية تم إنشائها في منطقة بيتولة.
0: نعم
1: احنا في الخليل لغايه اللحظه احنا مربوطين مع محطه الشركه القطريه بالسعوديه الموجوده بالخليل.
0: نعم
1: هناك عده مطالبات من طرفنا توجهت للشركه القطريه الاسرائيليه برفع قدرات مدينه الخليل، الا انه لم يتم التعاطي ايجابا مع مطالبنا الا قبل 4 أو 5 شهور. تم رفع قدرات مدينه الخليل 10 ميجا من محطه الشركه القطريه الموجوده بالخليل.
0: نعم
1: هلا
0: نعم
1: العمل جاري حاليا للربط مع الشركة الفلسطينية، وبعد هذا كمان راح يفيد كهرباء الخليل. في ايش؟ بصير عندي مصدرين للتزود بالطاقة، أنا حاليا عندي مصدر وحيد هو الشركة الإسرائيلية.
0: نعم
1: لما يتم الربط مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء أصبح في مدينة الخليل مصدرين لتزويد مدينة الخليل بالطاقة الكهربائية.
0: وهون راح يكون في استقرار إذا بدك سيد حازم
1: يعني
0: بتيار خلال الكهربائي خلال فصل الشتاء القادم.
1: 30 ميجا اللي سيتم تزويد مدينة خليل بها راح يعطينا استقرار على مدار 3-4 أو 5 سنوات. هلا 4-5 سنوات احنا عندنا نسبة نمو عالية على الطلب على الكهرباء تقريبا 87% سنويا.
0: نعم.
1: يعني أنا سنويا بحتاج 10 ميجا تقريبا. طبعا التفكير حاليا جاري مع سلطة الطاقة ومع الشركة الفلسطينية للكهرباء لإنشاء محطة أخرى في مدينة الخليل ضمن امتياز مدينة الخليل.
0: نعم.
1: وتتراوح كلها تقريبا 200 ميجا.
0: نعم. طيب في مشاريع مستقبلية أخرى ممكن إحنا أوكي يعني هذا جيد جدا، لكن دائما الطموح موجود، ممكن يكون في مشاريع مستقبلا إضافية لهذا المشروع؟
1: هلا العمل في مجال الكهرباء لا يتوقف، هناك مشاريع استراتيجية نعمل عليها من خلال الخطة الاستراتيجية التي تم تحديدها من خلال قبل كهرباء الخليل. هناك في مشاريع ربط داخلية ما بين المحطات لتعزز كفاءة الطاقة، يوجد كمان مشاريع إنشاء 3 محطات رئيسية أخرى ضمن مناطق امتياز كهرباء الخليل، أيضا هناك مشاريع في تعزيز الطاقة البديلة وتخزين الطاقة. بنحكي عن فترة مشاريع ضخمة سيتم تنفيذها اعتبارا من العام القادم على مدار 4-5 سنوات القادمة إن شاء الله.
0: نعم، طيب خلينا نحكي سيد حازم عن التحديات إذا عم بتواجهكم بداية هذا المشروع، أي تحديات أو تتوقعوا مستقبلا خلال تنفيذ هذا المشروع أن تواجهكم بعض التحديات سواء يعني إلها علاقة في الاحتلال أو حتى يعني بالمقدرات بالإمكانيات المادية بكل شيء؟
1: يعني خلال هذا المشروع واجهنا عدة تحديات. أول تحدي كان اللي هو موافقة الجانب الإسرائيلي على إنفاذ هذا المشروع، لأنه مسار الكيبل بمر عبر مناطق ألف، مناطق بي ومناطق سي. مناطق سي تتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي. في بداية المشروع طبعا استهلكنا وقت طويل لحين حصلنا على موافقة الجانب الإسرائيلي على تنفيذ هذا المشروع، هو كان أكبر تحدي. التحدي الآخر تمويل المشروع، طبعا تم تمويل المشروع اللي هو مشروع إنشاء خط الربط وإضافة محول بقدرة 50 ميجا داخل المحطة، تم التمويل من خلال البنك الدولي طبعا.
0: نعم.
1: من خلال المتابعة من خلال سلطة الطاقة الفلسطينية. أيضا التحدي الأخير كان أو التحدي الثالث، مش الأخير، هناك تحديات كثيرة كانت اللي هو إنفاذ المشروع وتحديد مسار الخط الناقل اللي كان بيمر عبر بعض المناطق. في مناطق وافقت إنه الخط يمر من خلال أراضيها، واجهت تحديات كبيرة في هذا المشروع، تم تسجيل عقبات في اللي تتعلق في هذا الموضوع. هلا في تحدي آخر من قبل كهرباء الخليل اللي هو كيف توزيع القدرة داخل مدينة الخليل وإنشاء خطوط الربط وإنشاء محطة تحكم مركزية. هلا أنا حكيت إنه المشروع تم تمويله من قبل البنك الدولي، لكن هناك مشاريع داخل مدينة الخليل تعمل كهرباء الخليل على تنفيذها حاليا من أجل استقبال القدرة. هذه المشاريع تكلف ميزانية كهرباء الخليل على الأقل 25 مليون شيكل حاليا.
0: نعم نعم، هذا من ضمن التحديات، لكن إذا يعني كان في دعم أو تمويل آخر ممكن أنه يتطور المشروع أكثر وأكثر ويلمس المواطن تحسن على موضوع التيار الكهربائي خلال الفترة القادمة. آخر شيء شو بتقدر تحكي للمواطن بهذا الخصوص؟ بنقدر نطمنهم رح يلمسوا الفرق فعلا بفصل الشتاء القادم؟
1: إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله
1: الكهرباء الخليل تبذل تسارع جهدها من أجل تزويد المشتركين بتيار كهربائي آمن ومستقر. مشاريع تطويرية مشاريع مستمرة لا تتوقف. في هناك أعباء كبيرة تتحملها كهرباء الخليل، ممكن المواطن ما بلمسها. المواطن بالنهاية بيجي بضغط على مفتاح الكهرباء بده الضوء، لكن ما بيعرف حجم التحديات خلف هذا الإجراء اللي خلت التيار الكهربائي بشكل آمن له. نعم نحكي هذا واجبنا وهذا دورنا كهرباء الخليل.
0: نعم
1: تقع طبعا تقع على مسؤولية كهرباء الخليل تأمين خدمات الكهرباء بشكل آمن لكافة المنشآت بين نواقل الامتياز للمستشفيات للمصانع للتجار للمدارس للأهالي. طبعا مسؤولية كبيرة ونعم نبذل قصارى جهدنا. هلا في هناك تحديات أخرى تواجهها كهرباء الخليل، موضوع الفاقد الكهربائي ضمن مناطق الامتياز.
0: ما زال هذا الكلام موجود حتى اليوم، الفاقد بالنسبة للكهرباء كالمياه وكل هاي الأمور، رغم كل المتابعات اللي تقوم بها الجهات المعنية سيد حازم، ما زالت موجودة؟ يعني
1: موضوع الفاقد الكهربائي هي مشكلة عامة تواجهها جميع شركات توزيع الكهرباء.
0: ما زالت يعني لليوم؟
1: نعم صحيح.
0: ما في تراجع؟
1: والفاقد الكهربائي أكبر تحدي للشبكات ولموزعي الكهرباء. إحنا اليوم عندنا الفاقد في كهرباء الخليل 20% من الطاقة اللي بنشتريها عبارة عن طاقة ضايعة أو طاقة مفقودة. الفاقد مش بس له أثر مالي، الفاقد كمان له أثر فني، وأيضا الفاقد بضاعف وبزيد مشكلة نقص القدرة الكهربائية وزيادة الأحمال. يعني مكافحة الفاقد عبارة عن عمل أساسي نقوم فيه من أجل سلامة الشبكات وسلامة تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.
0: نعم، إن شاء الله في المرات الجاية بنحكي عن الفاقد في الكهرباء بتفاصيل وتوضيح أكثر. شكرا لك حتى اللحظة سيد حازم النتش، مدير عام كهرباء الخليل، كنت معنا ضمن حديث البلد. يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية.

طيب نمرق على مجموعة من الأخبار بشكل سريع. اليوم إصابة المواطن عمر بني شمسة وآخرين خلال تعرضهم لكمين من المستوطنين كانوا عم بتوجهوا لمساعدة صاحب براكس لتربية المواشي في بلدة بيتا جنوب نابلس. أحد هؤلاء المواطنين قطع جزء من أذنه. صور انتشرت وموجود بالمستشفى. إن شاء الله بالسلامة. ودائما يعني لما بدنا نطلع على الأراضي أو نساعد حدا نكون كمان إحنا كمجموعات حتى ما يستفردوا المستوطنين، لأنهم هم كمان عم بينزلوا وعم بيجهزوا حالهم، بيكونوا عاملين كمين للمواطنين الفلسطينيين لما بينزلوا على الأراضي أو حتى بيكونوا يعني متوجهين إلى براكسات لتربية المواشي سواء في نابلس أو غيرها من المدن الفلسطينية. في نابلس كمان أصيب شاب برصاص الاحتلال وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بينهم طلبة مدارس، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس. أما قلقيلية شيعت اليوم جثمان الشاب عمر محمد الطوباسي 20 سنة إلى مثواه الأخير في موكب من أمام مستشفى ثابت الحكومي بطول كرم إلى منزل ذويه في قرية حجة شرق قلقيلية. طبعا أعلن عن استشهاده متأثر بإصابته برصاص المستعمرين في الرأس خلال الهجوم على القرية مساء أمس. اليوم في غزة أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,658 شهيد، 174,622 مصاب منذ 7 تشرين الأول ب 2023.

طيب اليوم مش بس شهداء وإصابات، اليوم كمان في هدم من جرفات الاحتلال لثلاثة منازل قائمة من 20 سنة، مش البارح ولا قبل سنة ولا قبل سنتين. هاي المنازل قائمة من 20 سنة، تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. هذا الهدم أدى إلى تشريد 21 مواطن من أفراد العائلة وتحويل منازلهم إلى ركام.

طيب، في إسرائيل الهجرة وخاصة هجرة الأطباء، الحديث عن مغادرة 1370 طبيب في الفترة الأخيرة، طبيب إسرائيلي طبعا، بحسب دراسة أعدتها جامعة تل أبيب. هذه المعطيات تأتي وسط تحذيرات أطلقها متخصصون من تفاقم أزمة الكوادر الطبية، لا سيما في ظل أجواء متوترة بتعيشها إسرائيل قبل الانتخابات العامة المقررة ب 27 أكتوبر لهذا العام. وعرفت الدراسة الأطباء المغادرين بأنهم الذين أمضوا خارج إسرائيل أكثر من 270 يوم خلال السنة الأولى من مغادرتهم، لم يمكثوا داخل البلاد أكثر من 3 أشهر متواصلة من وقتها لليوم. وطبعا كمان معدي الدراسة حذروا وقالوا أنه اقتصاديين حذروا من هجرة الكفاءات في ظل التطورات السياسية والأمنية. يعني ما وقفنا على مغادرة الأطباء حتى هذا العدد، إنما بازدياد، يلا لصالح الأطباء الفلسطينيين والممرضين الفلسطينيين صار بإمكانهم، يعني بيكون عليهم طلب على الأغلب، بتركونا هون وبيروحوا بيشتغلوا في الداخل المحتل في المستشفيات الإسرائيلية، أو حتى من الأطباء الموجودين في القدس، يعني بيكون عليهم طلب لأنه في نقص بالكوادر الطبية الإسرائيلية. العام الدراسي انطلق أمس، مظبوط، طبعا في ظل استمرار جملة من التحديات المالية والميدانية التي ألقت بظلالها على القطاع التعليمي. الجهود ما زالت مستمرة حتى يكون في انتظام للعملية التعليمية، والجهود مستمرة لتوفير المستلزمات الأساسية سواء للطلبة أو للمعلمين. طبعا لسه في مدارس في عندها نقص بالمعلمين ونقص بالمنهاج بالكتب المدرسية، لكن الدوام هو تم اعتماده 3 أيام كحد أدنى حتى اللحظة، ممكن يتغير وفق الظروف والإمكانيات.

0: طيب مفتي نابلس بيحذر، بما أنه حكينا عن نابلس نحكي كمان بهذا الموضوع شوي. مفتي نابلس بيحذر من تحويل عقد الزواج إلى استعراض أمام الحشود والكاميرات، وهذا تصرف غريب عن مجتمعنا. كيف بده يكون في استعراض وقت كتب الكتاب؟ بيقول صرنا عم بنشوف في بعض المدن عقد الزواج بحضور العروس وسط حشد مختلط من الرجال والنساء، بيعملوا الزفة. الزفة فاهم علي كيف؟ الزفة بتطلع العروس من البيت والعريس بيكون جاي على بيت العروس، فبيعملوا لهم زفة قدام البيت. ترى أنا شفته موجود كمان في بيت لحم مش بس بنابلس. هذا المشهد بيقول إنه يعني غريب شوي علينا أو على بعض المناطق بالخليل. لا ما شفت هذا المشهد أبدا، حشد مختلط من الرجال والنساء، وأحيانا ينشر المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فبتناقلوا، فبصير بالنسبة لهم هذا المشهد عادي ومقبول، فبيجربوا أنهم يطبقوا في مدنهم وبلداتهم. الأصل أن تؤخذ العروس من بيتها مسترة. يعني كيف مسترة؟ أنا بتذكر أنا طلعت من البيت والله حاطة عباي، مع أني أنا مش محد، بس حطولي عباي، عرفت؟ والله ليش الحكي؟ ليش بتتنمر علي؟ والله هيك هي عادة، هي عادة. زمان يعني أنا أصدق قديمة. بنات اليوم عادي؟ لا والله كانت عادة يعني مهمة وجميلة جدا. يعني ليش العروس تطلع والله بدلت عرسها ومكياجها وإكسسوارها وبتكون مختلفة، بتكون كل الأعين على العروس، صح ولا لا؟ فليش الكل يطلع عليها؟ فكانوا يطلعوها بالعباي، باللباس العباي، يجي عمها يجي خالها يجي سيدها يشلح عباته ويحطها عليها من راسها لحتى رجليها، لا ويصيروا يسكروا فيها كمان، وطبعا بتكون منزلة الشالة على راسها. هذا كان زمان على وقتي، يمكن أنا آخر حدا عملوا معه هاي الحركات. بس اليوم منشوف يعني مشاهد مختلفة، وكل يعني حسب منطقته. يعني في الخليل ما بنشوف هذا الكلام، العروس بتكون مكمكمة، عارف شو يعني مكمكمة؟ يعني ما حدا حتى بيدخلوا السيارة لأقصى زاوية من البيت بالباركينج أو قدام البيت حتى تطلع العروس بهذا الشكل. بيقول المفتي الأصل أنه تؤخذ العروس وهي مسترة أمام المأذون والشاهدين من الأقارب، ثم يعقد الزواج بحضور رجال العائلتين بعيدا عن كمان الحضور، يعني مش بس وقت انه تطلع العروس، كمان وقت كتب الكتاب. وبتسأل طبعا كيف هذا المشهد عم بيصير عادي في فلسطين. والله يا شيخ ما بعرف كيف، يعني بما انك فتحت الموضوع يا مفتي نابلس الشيخ احمد شوباش، فكمل في الموضوع وشوف ليش الناس عم تتغير وعم تتجه لهذا المشهد وكأنه عادي.
1: على زمانكم يلا، ولا انت بس تحطين

0: في موضوع أنا نسيت أحكي عنه، عن موضوع الميراث والقتل، الجريمة اللي صارت مبارح، بس خلص ما في وقت حاليا نحكي، إن شاء الله بكرة بنفتح الموضوع بتفاصيل أكثر. شكرا لكل الأصدقاء اللي كانوا معنا من خلال الموجة وبث الفيسبوك والتلفزيون وأيضا بث التيك توك، رح نكمل معاكم، خليكم ما تروحوا لبعيد. شكرا يا صالح، يعطيك العافية، ولإيهاب كذلك، وتحياتي أنا سمر الدبس، ومع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسهلي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بالصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد،
2: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حياتنا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: راديو بيت لحم 2000، راديو

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مقتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان ليلة أمس.
2: ضربوا صواريخ ارتجاجية، بعد شوي بالليل نايمين في الساعة 2 وشوي كمان طيران.
1: الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة استطلاع سعودية، واستمرار المواجهات بين الجماعة والقوات الحكومية
3: تمتد عبر محاور الجوف وتعز والحديدة والبيضاء وصولاً إلى الساحل الغربي، وأيضاً جبهة حرب بمحافظة حجة.
1: عائلات مسيحية تغادر قرية الطيبة شرق رام الله بعد إعلانها منطقة عسكرية.
4: أخاف أنا شخصياً كراعي في هذه الكنيسة أن أفقد أبناء من أبناء الكنيسة بشكل مستمر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بمقتل 11 شخصا بينهم أطفال ورضع من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة كفر مان بقضاء النبطية جنوبي البلاد ليلة أمس، إضافة إلى إصابة 5 آخرين في حصيلة أولية وفقا للوزارة. وتعمل القوات الإسرائيلية حاليا على مواصلة تمشيط الأنفاق الموجودة في تلال علي الطاهر المطلة على النبطية وإقليم التفاح بعدما أعلنت السيطرة عليها في 3 الجاري. لمزيد من المتابعة للتطورات الميدانية تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. سيدة ميساء، ما آخر التطورات الميدانية في بلدات الجنوب اللبناني لا سيما في النبطية؟
5: نعم، مساء الخير. يستمر التصعيد على قرى وبلدات جنوب لبنان، وآخر هذا التصعيد مسيرة إسرائيلية استهدفت قبل قليل من الآن الطريق الواقع بين سجد والريحان. أيضا كان هناك تفجيرات في بلدة حولة، أي قضاء مرج عيون، وأيضا كان هناك أشبه بحزام ناري شنه سلسلة من الغارات الإسرائيلية من الطيران الحربي على بلدة المنصوري، تقريبا 6 غارات. وأيضا كان هناك غارة على النبطية الفوق تزامنا مع تفجير كبير في بلدة فرسبنيت، وأيضا قصف مدفعي طال بلدة النبطية. الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 9 وإصابة 13 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية، تحديدا في كفر رمان قضاء النبطية، في غارة أدت إلى مقتل 8 بينهم طفل وسيدتان، و11 جريحا بينهم أطفال وسيدتان ومسعف، وأيضا غارة على سيارة في أيضا البلدة أدت إلى.
1: وهنا تساؤل آخر يا سيدة ميساء، هل هؤلاء القتلى هم من المدنيين في هذه المناطق؟ هل هم من عادوا، يعني كانوا نازحين وعادوا إلى هذه المناطق؟
5: يعني وفقا لبيانات وزارة الصحة، طبعا بينهم مدنيين، وبالتالي هم من الذين عادوا إلى هذه القرى والبلدات، ولكن بطبيعة الحال كل التطورات الميدانية تؤكد المؤكد أن إسرائيل تستمر بالغارات الإسرائيلية. وأكثر من ذلك، كان هناك أيضا قتيلة لوزارة الصحة قالت في غضون 3 كان هناك 27 قتيلا و69 جريحا في.
1: وهل أدى ذلك لموجة نزوح جديدة؟ هل هناك نازحين الآن يتحركون مرة أخرى من الجنوب باتجاه مناطق بعيدة؟
5: طبعا بطبيعة الحال كان هناك موجة نزوح، ولكن يعني إذا قلت لك أن الجنوبيون هم يائسوا، ومنهم من فضل البقاء في منازلهم لأن موجات النزوح متكررة وثم هدنة مؤقتة، فبالتالي الإحباط، إلى إذا أردت أن أقول لك الإحباط هو سيد الموقف عند أهالي الجنوب وحتى عند اللبنانيين بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. هذا وقد رصدنا شهادات بعض سكان النبطية في جنوب لبنان بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على بلدات بالمحافظة، والتي أسفرت أحداثها عن مقتل 11 شخصا على الأقل في هذه الغارات. لنستمع إلى هذه الشهادات.
2: صار في غارات كتير، ومع بتحسي الأرض عم بترج تحتك، كنا قالوا بعضوا ضربوا صواريخ ارتجاجية، بعد شوي بالليل نايمين في الساعة 2 وشوي كمان طيران قصف، ضربوا على كفر رمان، بتحس الطياره يعني احنا منطقه حروف، تحس الطياره كان عم تضرب من فوق حروف، ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، ناس ظهرت اللي ما لهم حدا بيضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدا بالغزيه، ناموا تحت ورجعوا اجوا الصبح. يعني امبارح كمان هددوا بدار الزهراني بيت، ما في 5 دقايق وضربوه منيح اللي ظهرت العائله منه للبيت.
6: اللي عم بصير انه اسرائيل عم بتوسع الاعتداءات، يعني كانت قبل اعمالها واعتداءاتها محصورة ضمن المنطقة الصفراء يعني اللي هي مسيطرة عليها امنيا، هلأ لا صار لنا شي اسبوع تقريبا الاعتداءات عم بتصير برا، واكثر الاوقات لا عم بتكون غارات عشوائيه والقصف عشوائي وين ما كان. يعني هلا اكثر شيء الضرب عم بيكون مركز في الرمان عرب صليم.
1: عدد من سكان النبطية جنوبي لبنان. في هذه الأثناء يتابع الأهالي النازحون من البلدات الجنوب اللبناني أوضاع قراهم وبلداتهم، وإذا ما كانت لا تزال ضمن المناطق الخطرة أو متوسطة الخطورة، حيث يميز الجيش الإسرائيلي درجات تفاوت الخطر في هذه البلدات بالألوان ما بين الأصفر والرمادي والأحمر. وعن ذلك استمعنا لبعض أهالي المناطق الجنوبية في لبنان.
7: بالنسبة لإلي كل شيء عم ينحكى عن الألوان الأصفر والأحمر والرمادي وكل هذا الكلام بالنسبة لإلي موجع ومرفوض تماما، ولا يوم بقبل أتقبله كأمر واقع. ضيعة ما بحياتها كانت اللون بحدده العدو، خصوصا أنه أنا من ضيعة تصنف حاليا رمادية وبالتالي ضيعة محتلة مهدمة كاملة على الأرض. بس بعرف أنه نحن محكومون بالأمل. الجنوب كل عمره تاريخه طويل وحافل بين تدمير وإعادة أعمار وتدمير وإعادة أعمار، فكل ما هن كانوا مصرين أنه ياخدوا أراضينا وضيعنا منا، هذا بيزيدنا عزيمة أكتر أنه ولا مرة هذه الأرض كانت إلهم ولا مرة رح تكون إلهم، ويلونوها مثل ما هن بدهم. بالنهاية نحن رح نرجع نلونها بألواننا نحن.
8: يعني شو بيقول لك؟ خط أصفر، منطقة حمراء، منطقة ممنوع تقرب عليها، هودي وجع، هودي أماكن جزء من طفولتنا، جزء من حياتنا. وبصراحة يعني أصعب شعور هو العجز، أنك ما تكون قادر تعمل ولا أي شيء، وتشوف كل الأماكن عم تتغير قدام عيونك، عم تنمحى، بس قادر تراقب وتدعي أنه يضل في شيء بس ترجع له. يعني تضلك قادر تعرف طريق الرجعة أقله.
9: ببساطة لأنه نحن عم نتعرض لمذبحة، هذه المذبحة عم تشيل كل بيوتنا. كصاحب بيت، أنا بيتي دمر بالمنطقة الصفراء، ضيعت أمي، ضيعت بيين شيلو بالمنطقة الصفراء. تخيل حالك أنت تنامت فيه يكون عندك بيت، ما تلاقي بيتك، يقول لك بيتك صار له لون معين وأنت ما فيك تفوت عليه. لدرجة أنه أنا كمواطن جنوبي اليوم بسأل حالي سؤال، أنه إذا توفى حدا عنا بالبيت أو بالعائلة وين منروح مندفنه؟ يعني حتى مكان لنحطه فيه ما فيه.
1: إلى اليمن، حيث اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية المملكة السعودية بشن غارات جوية وإطلاق صواريخ كروز استهدفت محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الجماعة والقوات التابعة للحكومة المعترف بها. وفي بيان آخر قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنهم أسقطوا طائرة استطلاع سعودية أثناء تنفيذها ما وصفها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد. وتشهد عدة مناطق يمنية منذ الخميس الماضي تصعيدا ميدانيا هو الأشد منذ سنوات، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل وفرار العشرات. المزيد مع الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
3: تشهد مختلف جبهات القتال في اليمن تصعيدا ميدانيا واسعا ومواجهات هي الأكثر ضراوة منذ أشهر، تمتد عبر محاور الجوف وتعز والحديدة والبيضاء وصولا إلى الساحل الغربي وأيضا جبهة حرض بمحافظة حجة. اليوم هناك تطور لافت، وهو تمكن قوات الشرعية المسنودة بضربات جوية مكثفة من فرض حصار محكم على معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف. طبعا هذا التقدم عقب انهيار المتالس والدفاعات الأمامية للحوثيين تحت كثافة القصف الجوي وأيضا المدفعي الذي قامت به قوات الحكومة اليمنية، وفق ما أكده المتحدث باسم القوات الحكومية. في محور البارة غربي محافظة تعز خاضت قوات الشرعية معارك عنيفة أسفرت عن تدمير 3 أنساق هجومية متتالية دفعت بها جماعة الحوثي في محاولة لاختراق الخطوط الأمامية. أيضا مصادر عسكرية أوضحت أن القوات الحكومية تمكنت من الإجهاز على الأنساق المهاجمة بالكامل عبر كماء محكمة وتغطية مدفعية مركزة، إضافة إلى القصف الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية التابعة للحكومة اليمنية، ما أدى إلى سقوط نحو 150 قتيلا من المهاجمين الحوثيين وتدمير عدد من العتاد والآليات العسكرية التابعة لهم، ما يرفع عدد قتل الحوثيين منذ السبت وإلى اليوم إلى قرابة 500 قتيل وأكثر ربما من 400 جريح. تزامن هذا التقدم مع معارك محتدمة وتبادل أيضا للقصف المدفعي في جبهة حرض بالحدود الشمالية لحجة والساحل الغربي والحديدة، بالإضافة إلى نقاط التماس بمحافظة البيضاء. أيضا لا تزال المعارك محتدمة في أكثر من جبهة ومحور قتالي في الحديدة وتعز والجوف إلى هذه اللحظات، وأيضا هناك أنباء عن شن الطيران الحربي التابع للشرعية اليمنية قبل لحظات من الآن قصف جوي عنيف على بعض المواقع التابعة للحوثيين غربي تعز وأيضا في محافظة الجوف.
1: الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينياً قال إنه منفذ عملية طعن وقعت في بؤرة استيطانية تسمى معوز يهودا قرب قرية أسرين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مقتضب قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت المهاجم بالقرب من مركبته في بلدة قبلان وأطلقت النار عليه خلال محاولته طعن بعض الجنود الإسرائيليين. المزيد مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
11: أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتله لفلسطيني اتهمه بتنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مقتضب قال الجيش الإسرائيلي بأن قواته رصدت الفلسطيني بالقرب من مركبته في بلدة قبلان، وبأن الفلسطيني حاول طعن مقاتلين في الجيش الإسرائيلي فردوا بإطلاق النيران وقتل الفلسطيني الذي تتهمه السلطة الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بالقرب من بؤرة استيطانية تسمى معوز يهودا وأسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما وتم تلقيه للعلاج ميدانيا. كل هذه التطورات تأتي بينما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، أطلق وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق وفق تأكيد مصادر محلية وأمنية في البلدة التي شهدت شوارعها ومحيط المدارس فيها على هذا الاقتحام. هذه التطورات تأتي بعد أن تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية، والتي شهدت على مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين 2 بجراح نتيجة تعرضهم لرصاص المستوطنين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وكذلك الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، التي أشارت إلى أنها سجلت فقط خلال شهر آب أغسطس الماضي نحو 628 اعتداء نفذه المستوطنون في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله عن آخر التطورات الميدانية في الضفة، والتي زارت أيضا قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، حيث تشهد القرية هجرة للعائلة الفلسطينية المسيحية مع ازدياد كثافة اعتداءات المستوطنين.
12: يوثق الفلسطيني رولاند بصير اعتداءات المستوطنين المتكررة على مصنعه للإسمنت ومحجر وكسارة يملكها منذ أكثر من عقدين في قرية الطيبة شرق رام الله. احترازياً يبقي بصير مطافئ الحريق بجوار سريره ليل نهار تحسباً لهجمات المستوطنين التي كلفته خسائر يصفها بالفادحة. خلال تواجدي في منزل الفلسطيني المسيحي في قرية الطيبة رولاند بصير قال لنا:
13: كمدنيين بدهم يحاولوا يهجرونا من البلد. 3-4 عائلات من عائلتي شخصيا هاجروا من الطيبة على أمريكا وعلى رام الله. أي حدا هلا في عنده معه فيزا وأنا واحد منهم، يعني بطلع من البلد بضلش بالرغم من عندي تعبي 20 سنة وكلفني ملايين، بخسر كل شيء بس أنا أكسب أولادي. كان في عندي تقريبا 40 موظف، اليوم للأسف ولا موظف.
12: في ظل زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قرية الطيبة، وهي آخر قرية فلسطينية سكانها بالكامل من المسيحيين الفلسطينيين، منطقة عسكرية مغلقة. وقال الجيش لبي بي سي إن الإغلاق للحيلولة دون وقوع احتكاكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وللحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة. وتعمل قوات الجيش على تفريق التجمهر وتوقيف المشتبه بتورطهم بأعمال العنف، وسيتم مراجعة قرار الإغلاق العسكري بناء على التطورات الميدانية والأمنية.
14: ويقول رجال الدين المسيحي إن ما تعيشه قرية الطيبة كمحيطها من القرى الفلسطينية بات يهدد الوجود المسيحي في قرية يقطنها نحو 1200 فلسطيني مسيحي.
12: رجال الدين في قرية الطيبة التي يعود تاريخها لآلاف السنين يناشدون الأطراف الدينية والدولية كافة للتحرك الفوري وحماية الوجود المسيحي من خطر التهجير القسري الذي طال 16 عائلة مسيحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفق الإحصاءات الفلسطينية. خلال تواجدنا في إحدى كنائس قرية الطيبة التقينا بكاهن رعية الطيبة اللاتين الأب بشار فواضلة، وقال
15: أكبر مخاوفنا الهجرة المستمرة، أكثر ما نخافه هو مستقبل أبنائنا، وما أخاف أنا شخصيا كراعي في هذه الكنيسة أن أفقد أبناء من أبناء الكنيسة بشكل مستمر. ما زال المستوطن يدخل تقريبا يوميا.
12: في ظل اعتداءات المستوطنين والإغلاق العسكري الإسرائيلي، يمنع الفلسطينيون خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الوصول لنحو ثلثي مساحة أراضي قرية الطيبة التي تبلغ إجمالا نحو 24,000 دنم وفق التأكيد الرسمي، ويترتب على خسارة الأرض نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة خسارة مصدر رزق جل العائلات الفلسطينية فيها وتراجع فرص استمرارهم في العيش بالقرية. من قرية الطيبة شرق رام الله، إيمان عريقات، بي بي سي نيوز عربي.
1: ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 لبنانياً على الأقل في غارتين للجيش الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، وتفيد بمقتل مسعف في غارة إسرائيلية على مركبته في المدينة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب من وصفهم عدداً من الإرهابيين في البلدة. شاهدة عيان.
2: خصف ضربوا عكفر رمان، سيارة كان عم تضرب مصاق حروف ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، اللي ما قالوا حدا بيضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدة.
17: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً تعلن التقدم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واشتباكات في معسكر اللبنات الذي يعد أحد أهم معاقر الحوثيين بالجوف. فيما قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية إنهم أسقطوا ما سماها طائرة استطلاع تابعة للسعودية أثناء تنفيذها ما وصفها مهام عدائية في البيضاء وسط اليمن، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إن استعدت لما وصفه هجوماً على إسرائيل مشابهاً لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل فلسطينيين منفذ عملية طعن قرب قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتحم البلدة. عميد أحمد.

0: هرمز الأيام القادمة. كنت معكم مها الجمل.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
3: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
4: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
3: من أين ستبدأين جولة اليوم؟
4: من العراق، حيث انتشر بكثافة فيديو لمواطن يوثق طوابير طويلة من السيارات تقف أمام محطة الوقود في محافظة كركوك في ظل وجود أزمة في الوقود تشهدها بعض المحافظات العراقية. دعينا نستمع إليه.
5: الآن حال المواطنة في الكركوك أقل شيء إلى ساعة، نقول ساعة ساعتين حتى يأخذ بنزين 40 إلى 50 لتر.
3: هل من المعروف السبب وراء هذه الأزمة هند؟
4: وفقا لوزارة النفط العراقية، فإن هذه الأزمة ترجع إلى زيادة الطلب وارتفاع الاستهلاك اليومي للبنزين محليا، بالإضافة إلى الأعطال الفنية التي أدت إلى توقف بعض وحدات الإنتاج في المصافي المحلية وتأخر وصول شحنات الوقود المستوردة بسبب التوترات الأمنية في الموانئ وطرق النقل الإقليمية.
3: السودان هو المحطة التالية، ماذا لدينا هناك؟
4: صحيح، انتشر فيديو لمزارع يقول إن أغلب مكاتب مشروع الجزيرة تعاني من العطش، ما دفع البعض إلى سقي المزروعات بواسطة عربات تجرها الدواب أو ما تعرف بالكارو. دعينا نستمع إليه.
6: شفنا مزارع بينقل في الموية بالكارو عشان يسقي زرعه، عطش الليلة ضرب كل المشروع، أغلب مكاتب المشروع، والمسؤولين لا دايرين يحلوا لنا يا جماعة المشكلة دي، لا دايرين يطلعوا حلوا المشكلة أو أطلعوا للناس ورونا السبب شنو.
3: كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المواطن من السودان وهذا المقطع؟
4: دعا عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى حفر أبار ارتوازية لري الأراضي الزراعية في مشروع الجزيرة.
3: من رحم الألم والحرب يمكن أن تخرج نبتة للفرح والأمل، وهذا ما يمكن أن نراه في المحطة التالية من غزة هند.
4: صحيح، انتشرت صور وفيديوهات لحفل زفاف جماعي ل 120 عريسا فلسطينيا بالقرب من حدود رفح بمحاذاة المنطقة الصفراء. حرص العرسان الفلسطينيون على ارتداء الملابس الفلسطينية التراثية. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات.
3: كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
4: بالطبع أعرب الكثيرون عن سعادتهم بهؤلاء العرسان وقدموا لهم التهنئة، متمنين أن يديم الله عليهم السعادة والسلام وتنتهي معاناة أهل غزة.
3: شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
4: شكرا جزيلا.
3: أكدت مصادر طبية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة مقتل شخص واحد على الأقل وسقوط عدد من المصابين من جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غربي المدينة صباح اليوم، ليرتفع عدد القتلى في القطاع من جراء القصف منذ ليلة الماضية إلى 7 أشخاص وأكثر من 30 مصابة. من ناحية أخرى، أدى تقليص برنامج الغذاء العالمي مؤخرا دعمه للمخابز في القطاع إلى انخفاض إنتاج الخبز، ما انعكس بشكل مباشر على السكان والنازحين والذين اضطروا لشراء الخبز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تفوق قدراتهم على تحمل التكاليف، كما نستمع لبعضهم.
7: احنا بشكل عام على الخبز انه صعب، رغيف الخبز نجيبه، بنجيبه بكل جدارة بكل كتال، ونرجو من المسؤولين عن الغذاء العالمي بزيادة الكميات في النقط الموزعة اللي بتوزع الخبز، لأنه لما بروح بجيب واحد رغيب بجيبه بجدارة وبتعب. أنا كرجل عمري 67 سنة بخش بينهم، وهذيك المرة وقعوني فغصوني عشان أجيب خبز. أرجو من الغذاء العالمي زيادة الخبز في نطاق البيع.
8: أنا للجنة المعنية يساعدونا بالخبز بالمساعدات بأكثر ما ممكن، لأنه إحنا شاكين هذا منهج مسيس بتجويع الشعب الفلسطيني من أول وجديد. فيش مساعدات، ربطة الخبز بتكفيش، وين الخبز؟ مش مبين الخبز، وين الطحين؟ بيجي طحين مش مبين الطحين. بطلع من 6 الصبح للساعة 1 الظهريات لما بلاقي ربطة الخبز وبالعافيه، وبلاقيها في السود السوداء ب

0: 7 شيكل.
1: نحن الآن نعيش كارثة طبيعية، تم تقليص الخبز ل 1200 أسرة نازحين في منطقة المعسكر الغربي ل 250 ربطة خبز. هدول حيقضوا مين؟ عندك نازحين المدارس، مستشفى ناصر، لحديت صالة دريم بلاس. طب احنا ايش بدنا نعمل الحين؟ الغذاء العالمي ليش بيعمل فينا هيك؟ هل هم بدهم يجوعونا؟ يجب عليهم توفير الخبز فورا لأهل المعسكر. احنا ممكن نصبر لكن اطفالنا حنرجع نعيش الدور مره ثانيه ولا الجوع.
2: مواطنون من قطاع غزه.
3: ما الذي يجري في السودان؟
4: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
3: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
5: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
6: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وحلول النظام البائد.
3: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
2: في سوريا ومع بداية العام الدراسي تحاول مديرية التربية بريف دمشق معالجة الأضرار التي لحقت بأكثر من 160 مدرسة، بينها 11 مدرسة دمرت بالكامل، وذلك بالتوازي مع الاستعداد لاستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب بعد عودة الأهالي إلى مناطقهم. عن هذه الجهود يحدثنا فادي نزهت مدير التربية في ريف دمشق.
7: فيما يتعلق بعودة الأهالي والطلاب إلى مدنهم وبلداتهم، عملت الوزارة على تجهيز المدارس في المناطق الأكثر تضرراً، لأن عودة الطلاب والأهالي مرتبطة بوجود المدارس، وكان لدى الوزارة خطة استجابة سريعة من بعد التحرير على تجهيز المدارس بالتعاون مع المنظمات والمجتمع المحلي. وفيما يتعلق بآلية تسجيل الطلاب، فقد عممت الوزارة سابقاً بتسهيل إجراءات التسجيل للطلاب العائدين من الداخل أو الخارج، وذلك بقبولهم في حسب سنهم وبشكل شرطي، بينما يتم تدقيق الأوراق بحيث يأخذ كل طالب مكانه ولا يتأخر عن طلب العلم والدراسة في المدرسة. وأكدت أيضاً أمس بالتعميمين السابقين على مديريات التربية والتعليم في المحافظات لتأكيداً على تسهيل تسجيل الطلاب وتأمين حق الطالب بقرب مدرسته من مكان سكنه وفق تعليمات القيد والقبول الموجهة. وتعود أيضا أسباب اكتظاظ الطلاب إلى أمرين: الأمر الأول هو عودة الطلاب إلى قراهم وبلداتهم، والأمر الثاني هو التضرر الكبير الذي تعرض له المدارس من قصف النظام البائد. وقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية مسبقا من أجل تأهيل المدارس المتضررة بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية لاستقبال الطلاب وتخفيف الضغط على المدارس الأخرى.
2: فادي نزهت مدير التربية في ريف دمشق عن جهود إعادة ترميم المدارس التي دمرت خلال السنوات الماضية. كما استمعنا لبعض من أولياء الأمور عن المشكلات التي واجهها أبنائهم من الطلاب في المنطقة.
8: يعني أهم عامل كان هو الموضوع الاكتظاظ ونقص المقاعد، يعني كل 50 طالب يجلس في شعبة واحدة، كل 3 طلاب في مقعد واحد، يعني هذا الأمر يقلل من تركيز الطالب. الشيء الأهم كمان أيضا اللي هو عدم توفير الكتب التعليمية اللي لازم الطالب يدرس فيها. السنة الماضية كان في صعوبة في تأمين الكتب.
9: مشكلتنا مو مشكلة مدارس، بحوالينا متوفرة المدارس كأبنية، يعني تصلحت المدارس ووضعها مقبول. عندنا مشكلة وجود عدم وجود مدرسين، عندنا مشكلة بالعنصر البشري. تصور مدارس مديرة الأربعة ما فيهم ولا مستخدمة ولا مستخدم مدير، وأحيانا بتلاقي موجه، أنا ما بتلاقي موجه معه، لحاله عم يشتغل أمان السر وموجه وبيسكر الباب وآذن.
2: بعض من أولياء الأمور لطلاب في ريف دمشق. أنتم أيضا متابعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم مع برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00 2 0101111309 كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة عبر موقعنا bbc.com/arabic. وصلنا لختام حلقة اليوم وتقبلوا تحية فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج وليد حسن، في هندسة الصوت أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.